0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عب عيونك
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة واكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
3: جدد باسبوري قلت له جون أشقر عري سجل 25 جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم أوكي وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية قال لي أوبس شطبة
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر
4: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد
0: تأمين لبنان وسويس

الخير للجميع. صباح التنين يلي بلشين اليوم مع بداية هالأسبوع، إن شاء الله يا رب هالأسبوع بيحمل الخير لكل اللبنانيين ولكل اللي عم يسمعونا. هالأسبوع إن شاء الله بيحملنا نبض جديد وأمل جديد، رغم كل شيء رح منضلنا عايشين على الأمل ورح نضل نحلم ونحلم ونحلم. يوم التنين و22 حزيران يوم جديد عم بلشه نحن وياكم، ولقاء جديد على الهواء ببثنا المباشر، والبداية بتكون مع صارت ستة. إن شاء الله بهالأسبوع أو اليوم، ليش لحتى ننطر الأسبوع كله، كل حدا ناطر خبر حلو، كل حدا ناطر هيك شي جمعة شي لقاء منتظر إن شاء الله بيتحقق اليوم قبل بكرة، أو حتى كل حدا ناطر لحظة صغيرة لحتى تغير له مزاجه وأكيد للأحلى. من استوديو أغاني أغاني بالأشرفية بفسوح بقلب بيروت منقلكن صباح الخير للجميع. إن شاء الله الصباح بيكون مليان طمأنينة، وبيكون نهاركم بكل خطواته يكون نهار مريح، وأهم شيء قلوبكم تكون مرتاحة لتضلها تقدر ولتضلها تعرف تحب. أنا شربل سعادة ومعنا المخرجة العظيمة ميلينا سلهب سعادة، رح نفقكم من هلأ ولساعة 7:30 ببرنامج صارت ستة، أول قسم من بثنا المباشر الصباحي، وعلى 7:30 بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. أكيد أنا برجع برفقكم مع ميراي على 8 وعلى 9 مع آخر الأخبار. بما أنه اليوم 22 شهر وكتار من المستمعين عم يسمعونا هلأ وهن متواجهين على عناية بيغدوا بكير، أول شيء ليلاقوا صفة لسيارتهم، كمان اللي طالعين بالباصات بيغدوا بكير لأنه ألاف ألاف المؤمنين والزوار من كل لبنان بحجوا كل 22 شهر على عناية لحتى يشاركوا بالمسيرة الروحية من محبسة مار بطرس وبولس وصولا إلى الدير، ولحتى يشاركوا بالقداس الإلهي. شو رأيكم نبلش مع الوقفة الروحية ونهيك ناخد بركة القديس شربل لحتى ترفقنا وين ما رحنا بهالنهار.

عمر شربل بهالصباح المبارك نرفع لك كل نوايانا ونوايا كل المستمعين يلي هلا اول ما سمعوا الترتيله. بعرف كتار منكم يمكن بقلبهم يمكن على صوت عالي يمكن دقوا على صدرهم، ما في حدا عم يسمعنا الا ما طلب شيء وقال له دخيلك يا عمر شربل بهاللحظات. بارك كل شخص طالع اليوم لعندك، كل شخص قلبه معك وما قدر يزورك مش قادر يطلع لعندك لظروفه الخاصة. شي حد التعبان قوي كل مريض عم يسمعنا وطمن كل إنسان خايف وافتح دروب الرجاء قدام كل الناس.

لبنان والعالم، انت اللي بتحمل بصلاتك طلبات كل الناس، اسمع كل نية، كل نية عم تنقال، يمكن بالسر يمكن بالعلن، مساح كل دمعة وحقق كل أمنية وخليها توصل عند الرب وتكون بركة وسلام لكل اللي عم يطلبوا منك.

0: شربل خليك حدنا، ضل مرفقنا بصلواتك.
1: الصبر قعدت تصلي ولا يوم.
0: يا شربل حمول نوايا كل اللي عم يسمعونا هلا لعند الرب، وبارك كل بيت وكل قلب محتاج.
1: يا مضوى السراج ميت اليوم.
0: يا شربل ما تترك حدا طالب شفاعتك بهالنهار إلا وما تكون حده ومعه. انت اللي بتعرف يا شربل شو في بقلب كل إنسان عم يسمعنا هلأ. اسمع صلاتنا كلنا وخلي الرجا ما يفرقنا، خلي بركتك تسبقنا وين ما رحنا اليوم وشو ما عملنا. ضلك مرافق كل المستمعين بهالنهار.

0: مقبولة للجميع ومن جديد بنصبحكم الخير وأهلا وسهلا بكل يلي بلشوا نهارهم معنا.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: لكل يلي انضموا لنا هلأ. صار مارق على برنامجنا تسعد آيه كمان منرحب فيكم عبر إساعة أغاني أغاني. إن شاء الله نهاركم بيكون حلو يكون مبارك ويكون مليان أخبار بتفرح لكم قلوبكم. نحن مثل ما قلنا ومثل ما بتعرفوا منبقى معكم بصارة ستة لسبعة ونص أنا وميلينا. سبعة ونص بتنضم لقلنا ميراي.
2: أنا لحبيبي وحبيبي إلي
0: إن شاء الله تكونوا صرتوا جاهزين لهالنهار الجديد ولهالأسبوع الجديد. نحن حضرنا قهوتنا وإن شاء الله تكونوا أنتوا حضرتوا قهوتكم. والأحلى إذا كانت قهوتكم من بن كافي دو برازيل. كافي دو برازيل أطيب بن وأوفر بن والبن اللي دايما بيضل موجود ببيوت الكل المستمعين لأنه صرتوا تعرفوا شروط مش شروط مواصفات الكافي دو برازيل. أطيب بن موجود بالأسواق، أرخص بن موجود بالأسواق، وأوفر بن لأنه التلقيمة دايما لازم تكون أنقص بملعة. مش معقول منكون بمناسبة بمحل عام بيجي ناس بيقولوا لي بدون ما يسلموا جيب لنا كافي دو برازيل. لكنا بعرس السبت بعناية وقف على البيفيه واحد نكزني قال لي جيب لنا معك كافي دو برازيل. قلت له طلعت جيبتي لبرا قلت له والله خلصوا كنت جايب معي وما بعرفه ولا سلم علي ولا عرف عن حاله. نحن لازم ملينا نخلي معنا بالسيارة سنادي حلو بكافي دو برازيل يعني من أول شفة لآخر الفنجان للتفلات ولك طعمي غير.
2: وندهلي حبيبي جيت بلا سؤال.
0: إن شاء الله يكون صباحكم حلو مع أغاني أغاني ومع برنامج صارت ستة. نحن صباحنا

أحلى، بس نتصبح فيكم بأصواتكم. ملك الهوى هيدي مين؟ آه لا، وسيم من عرمون. هيدي سرقة، هيدي هيدي لشرب الخليل بيلاز موندو بيرتو ميروبا، بس مقبولة منك. وجيه وجيه عم بيتكس على السيارة، إن شاء الله اليوم بتكون الغلة حرزانة وترجع على البيت وتكون المصاري هيك معبيهم بالكونسول بالسيارة، بس تبع حدا يسرق لك هون وبجيبك.

0: نشوف مين واعي ومين عم يسمعنا بهالوقت على 71 9 8 9 9 8 9.
1: صباح خير شربول، كيفك شباب؟ ان شاء الله الصلاه تكون مقبوله للجميع. سلمت امك، صلاه كثير حلوه.
0: شرب اللي يحميك،
1: وان شاء الله الجمعه خير على الكل ولعلك ولمالينا. يعني ما في مجال ما نسمع صوتك الصبح شربول، عن جد هيك
0: مشكور مشكور.
1: وقت ما بتكون بتحس معاوصين بالسياره بتخبرنا كل شيء، شو ما بصير على الطرقات، حوادث، سياسه، يعني ليلة اللي مثلك كثير حبيبي.
0: شكرا
1: شربول.
0: شكرا لي يونس، تحية كبيرة لك وميرسي عم حطك. بس عن جد بدي اعتذرك من القلب منكم، لانه بكره انا رح اغيب لظروف خاصه، انا ومالينا ما رح نقدر نكون معكم بكره على الهواء. بدي وجه تحيه للزميل الي ازي دي جي اليدزي يلي رح بيكون مع ميراي، رح تترافقوا مع ميراي ابتداء من 7:30 ببرنامج من قلب بيروت. استثنائيا بعتذر منكم، رح نقول كذا مرة لحتى الناس اللي ما بتسمعنا كل الوقت تعرف، وما تتفاجئوا بكرة إذا ما سمعتوا صوتنا على الهواء. بونجور شربل، بونجور ميلينا، أطيب صبحية معكم ومع الكافي دو برازيل اللي صعد صباحكم. إلهام سعد، تحية لك ست إلهام. قبل ما نكفي لقائنا لو متأخرين يوم واحد، تعرفوا لأنه مبارح ما كنا على الهواء، بدي وجه أنا وميلينا أطيب المعايدات لكل البيات يلي عم يسمعونا. بارح مثل ما أكيد كلكم تعرفوا، كلكم عيدتوا بياتكم وكل هيك البيات اللي انتقلوا لفوق لمطرح أحلى بكتير، أكيد عيدتون. بما أنه ما كنا على الهواء مبارح، اليوم منقلكم كل عيد أب وأنتو بمليون خير مش ألف خير. بدرجة تحية لكل البيات اللي عم يسمعونا، الله يديمكم سند لأولادكم ويعطيكم الصحة والقوة وراحة البال، والرب يكافئ كل تعب كل محبة قديش بتضحوا كرمال عيالكم، خصوصا بهيدي السنوات الأخيرة أنتو البيات اللبنانيين، الله يحميكم. وإذا يمكن في شيء أمنية بتمناها أنا وميلينا لكل بي عم يسمعنا، هي أنه تضلوا محاطين بمحبة أولادكم، وأنه يشوفوكم دايما بخير بصحة كاملة، يشوفوكم دايما ناجحين، يشوفوكم دايما مجتمعين حولهم بفرح وبمحبة. كل سنة وكل أب عم يسمعنا بألف خير.
2: صباحو شربيل، صباحو مالينا، نهارك مبارك يا شربيل مع جورج حبيب اليوم من فيترون.
0: تحية لك يا جورج. جورج بيدوخنا يوم من فيترون يوم من دير القمر، إن شاء الله أنت ما تدوخ.

0: شو شربول كيفك؟ ينعاد على كل البيات بالصحة والفضاوة البال ويرحم اللي راح وسبقونا.
1: أمين.
0: أنا هلا بطريقي على مشربة رح صلي للجميع للبنان وضوي لك شمعة.
1: مرسي
0: أنت ومينا. نهاركم مبارك ونفتح مشربة اللي يحميكم يا رب.
1: مرسي نادي، هيدي أحلى هدية منك، مرسي لك.
2: حاسس إني ضاع
1: وزيارة مقبولة
2: ضيع المفتاح.

0: زنعين على هاد الحرب غادي قبل الضوء عمر شربل عم تبعت لي فيديو ملينا عم تضوينا شمع.
1: حاسس انك يا بنت
0: واو يكون مقبول يا هدلة مرسي على الشمع.
1: حاسس انك تعبان
0: عن جد هنيه الكل يلي طالعين على عناية اليوم
1: عم شوف
0: بشرب اللي رفقكم ويكون معكم.

نبيل ضو من بسكنتا كمان يسعد صباحك. هلا اوعى تقولوا لي مين يلي عم قلي شربول بكيتونا. اذا حطت مليون اغنية للبي منبكي، وانا بفهم شو يعني تكونوا خسرتوا بيكم بس ربحتوا ملك، لانه مثل ما كان يسهر عليكم هون فوق بشوفكم اكتر وبراقبكم اكتر وببارككم من فوق. بس في بيات للأسف ما بيستحقوا انه نعيدهم. على قليلة انا بعرف واحد، يعني امبارح قريت ام مش ام شاب كاتب عم بعيد امه، جارنا ما رح اقول اكيد الاسم، جارنا انا وميلينا، انا بدي حييه وبدي حيي امه يلي بتسمعنا كل يوم، هي معلمة مدرسة. هلا اخر شي ختم بعيد البي بعيدك يا امي لانه انت كنت البي بالنسبه لنا. انا ما بعرف كيف في بي بيترك ابنه، ابن وحيد. كمان بعرف ام هلا عم تسمعنا، لا بعد شي ربع ساعه بتصير تسمعنا، بتعمل حالها انه ما بتسمعنا. كمان باعت اولادها، باعت ثلاث اولاد

عيد لا بعيد الأم ولا بعيد البي تستحق المعايدة منا. لو شو ما كانت الظروف بي فل يترك عيلته ما في أي مبرر لهذا الشيء.

جرب شوي بالعربي، كتبها بالانجليزي. اكيد ما رح اقول الاسم ولا اسم الام ولا اسم الشاب. كتب بيوم من الايام: سألت حالي مين هو البي، كنت محتار قدام هالشعور المجهول، شعور انه يكون عندك بي، وشعور انه تنادي تعيط لحدا يا بابا او يا بيي. كنت شوف كل الناس وكل اصحابي عم يستمتعوا بوقتهم مع عائلتهم مع امهم وبيهم ويعيشوا اجمل اللحظات سوا، ما في شيء عم يشغل بالهم. ولكن مع مرور السنوات عرفت انه البي منه مجرد صورة او لقب، ومنه شخص يستعمل لاثبات القوة او النفوذ بعبارات مثل بي بيحكي مع فلان او بي بدق لفلان. البي الحقيقي هو الشخص يلي بيشتغل طول النهار، بيرجع على بيته بالليل بيكون تعبان، بياكل وبيتحضر ليوم جديد كرمال عيلته. البي هو السند والمعيل، هو يلي بيحط نفسه على جنب لحتى يمنح اولاده حياه افضل، هو يلي بيضحي براحة عمره وسعادته كرمال ولاده، هو الشخص يلي بيرجع لبيته بالليل لحتى يلاقي ولاده عم يحضنوه وعم بيقولوله اشتقنا لك يا بابا. بكمل الشاب وبيقول: يا رب بشكرك لأنك خليتني افهم معنى هالشعور، رغم اني ما بمتلك بي، بشكرك لأنك منحتني أم استثنائية، ما كانت بس عم بتأدي دور البي بل حملت على كتافها دور عيلة كاملة وتحملت من الصعوبات يلي بفوق الطاقة بكتير، لأنه كاتب النص بالإنجليزي. مع تقدمي بالحياة تعلمت كيف صير صورة أفضل للبي من الصورة يلي عرفتها، وهالشي كله بفضل المرأة يلي ما سمحت لي ولا يوم انه اشعر بانه شي ناقصني، المرأة يلي اعطتني كل شي بتملكه اكتر. الى ملاك الجميل، كاتب اسم امه: كل عام وانت بألف خير بعيد البي، بحبك من دون حدود يا امي.

0: الله يرحم كل البيات يلي راحوا. يلا ما بدنا دموع. اوعى عيد البي كان امبارح مش اليوم، بزعل منكم.
1: بونجور شربل، بونجور ملينا، بونجور لكل المستمعين.
0: لك عمي لحظة سألنا عنك نهاد، هذيك اليوم قال لي حدا بعت لي واتساب مكتوب ايمتى الجمعة ملينا او الخميس، قال كان في مستمع اسمه نهاد كل يوم تعطينا حكم وهيك وينه، قلت له ما بعرف.
1: بونجور شربل، بونجور ملينا، بونجور لكل المستمعين. ان شاء الله بداية اسبوع مبارك، وان شاء الله كان الويك اند حلو وعزاؤكم مريح لاعصابكم للجميع. بدي اقول انه وجود البي بكل بيت هو نعمة، بالاخص بي القديس. يما في بي صدقني قديسين، ويما في بيات دعان نعمة الاولاد فيهم. بحييكم انا
0: معك كل الحق. تحية كبيرة لك ست نهاد. يسعد صباحك شربول، شكرا على المعايدة، وعقبال ما تصير بي يا رب. مرسي مروان، مروان من علي، تحية كبيرة لك. كاميرا غدا بربارة من صباحك بالخير. إلي غانم من بسكنتا كمان يسعد صباحك، عم يسألني كيفنا اليوم. اليوم تمام، بس نسمع أصواتكم منصير كتير قوية. تراز السعادة من عم تحكينا من دير الأحمر اليوم. قدام بسطت مبارح، درت على MTV مبارح دير الأحمر، مشوار بالدير

0: بدي أذكر كل المستمعين بمؤسسة الأزة للمعدات، هلأ صار وقتهم، مش قادرين ندور ايسيات لأنه بتصير فوتير الموتورات بتوصل لفوق بتطير بتحلق. بمؤسسة الأزة للمعدات عاملين عروض كتيرة على أنواع كتيرة من المراوح، وصدقوني بأسعار رح تتفاجئوا، يعني ابتداء من 18 دولار عم نحكي مروحة مع ستاند مع عمود بكذا شكل بكذا لون. صدوا مؤسسة الأزة للمعدات، ما تتعذبوا وتلفنوا لهم، روحوا لعندهم أو على الدورة شارع أوغوست باخوس يعني حد مستشفى مار يوسف، أو على أوتوستراد سن الفيل، أو بجديدة المتن دغري على جاليري الاتحاد على الإشارة دغري، أو على المركز الرئيسي بيسد البوشية خلف البراد اليوناني. وإذا بدكن رقم التليفون إذا بدكن يبعثوا لكم صور 03-386-322. فإذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322. رح نسمع فويس مدينة ومن بعده منروح على بريك سريع.
1: يسعد صباحك يا رب شربل مدينة ومريك، شو بدك يا شربل وحكيات الرب، كل يوم بنزل أنا من بقاع بيروت على شغلي. نكهة تاني الصباح معكم، قلوا نكهة تاني رونا ما بيحلى صباحي والله إلا لما أنزل أسمعكم على الصبح، هيك باخد روح فيكم.
0: يا الله ما هضمك ذكرني بس كنا أولاد، ما بعرف لكنا نحلف إيدي على الرب، هو شو قال وحية الرب، بس ما عرفنا اسمك، بعتلنا اسمك من أي منطقة من اللي بقاح.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. زي والنهات بحكولي عنك إني كنتي دايما بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: بعد هالمحطة الإعلانية جعنا عم نسمع ترنيمة حلوة كتير من المستمعة هدلة حرب. هدلة هلأ ما شرب الغطاكة بتوبه كتر, لأنه طلعت الشمعة اللي بعتتها وضوت لنا إياها بالليل كانوا مر شربل ببردات عناية. ما شربل يحميك ويحمي كل المستمعين, لأنه نحن دقنا بردات عناية ليلة السبت بس كلهم بركة وإيمان. كان عنا عرس بعناية, شو حلو السهرة وشو حلو تكونوا مسربين مثلا ساعة واحدة بالليل قدام المحبسة مارقين ونيال يلي ساكنين بهالمنطقة يلي جيران مر شربل. عن جد أنا بحسدكم نيال قلبكم. تحية كبيرة لكل اللي بلش نهارهم معنا من الساعة 6 ولكل يلي هلأ من كم دقيقة دوروا الراديو بلشوا يسمعونا أو عم يسمعونا أونلاين على الأبليكيشن. يسعد صباحكم أحلى مستمعين من أي مطرح عم تسمعونا بلبنان أو بكل دول الانتشار. نحن هم منقلكم صباح الخير, ما بعرف شو الوقت عندكم. كل يلي تزوجوا مبارح أو السبت بهالويك أند يعني من إلكن ألف ألف مبروك. عن جد أنتوا أبطال, يلي بيقدم على هالخطوة بهالظروف الصعبة بيكون بطل والعروس بطلة. أنا وميلينا بدنا نقول مبروك لأحلى عروسين, عن جد أحلى عروسين وأحلى عرس حضرناه أنا وميلينا السبت, إيمانويل زغيب وغراسيا ظاهر. بارك هالمحبة الكبيرة يلي جمعتكم وإن شاء الله كل أيامكم كل العمر بتضلوا سوا وبتعيشوا الحب كل العمر. إيمانويل زغيب وغراسيا ظاهر. إيمانويل يعني ابنه لأبونا زخيا, لكل اللي مسافرين معنا و بيعرفوا بير زخيا بيعرفوا مين هالإنسان العظيم هالأبونا اللي ما بيشبه غيره. وهلأ مسافرين نحن وياه على البرتغال وعلى إسبانيا وعلى تركيا, عنا السفرة الكبيرة على إيطاليا. كتار من المستمعين بيعرفوا لأبونا زخيا زغيب يلي عندهم إيمانويل ترافل, إيمانويل للسفر والسياحة الدينية. القلب بدي أتمنى لكم أنا وميلينا حياة مليانة حب وتفاهم وفرح, وإن شاء الله بيضل بيتكم عامر بال أهم شيء بالإيمان وبالبركة وتحققوا كل أحلامكم سوا. أنا بدي أوجه تحية كتير كبيرة بشكل خاص لأهل العريس أبونا زخيا, لأنه نحن أهل مش أصحاب, أهل. خصوصا فازان بير زخيا ومدام تورين, تحية كتير كبيرة لألكم. شو هالعرس يلي دايما بيبقى أهل العريس وأهل العروس حريصين إنه ما يكون في أخطاء بالعرس. أول مرة أنا وميلينا بنحضر عرس ما في ولا غلطة, شو هالعرس الملوكي. تصوروا إنه العرس كان بالجاردن بجنينة البيت, بيت الأهل للعريس بعناية بالعوينة. يا الله شو هالقعدة اللي بتطول العمر, شو حلو. فلينا غصب عنا بير زخيا يلي كانت بصمته واهتمامه وبركته كانوا حاضرين بكل تفاصيل هالفرحة, أول فرحة ببيتهم. شو هالعرس عن جد الكامل متكامل. كمان تحية لرئيس بلدية أهمج سيد نازين سمعان يلي كان حاضر, ورئيس بلدية بلاط ومسيطة وأرطبون سيد عبدو العتيق, كمان تحية كبيرة لإلكن, ونائب سيمو أبي رميا وكل هالحضور اللي بياخد العقل يلي كانوا غامرين العرسان بمحبتهم, لأنه عن جد بيستاهلوا. مش معقول البيت اللي بيكون مليان إيمان بكل شيء, ولك حتى بالرقص بتحسوا في إيمان وفي سلام وفي مصالحة مع الذات. تحية كبيرة لألكن, كان عرس ما بيشبه ولا عرس. ألف مبروك. وعبال كل العزابة يلي بده يتجوز احكوني بعطيكم رقم بيرزخ يا صغير بس يحط لمساته يحط لمساته بالعرس. مش معقول كيف كان متابع كل التفاصيل كل التفاصيل. مش مقبول. تحية لكل اللي كانوا بالعرس وسلموا علينا وعتبونا مش جايبين لهم كافيه دو برازيل ويلا ما هضمكم. كان لازم ملينا هيدا تبع القهوة اللي كان عم يعمل قهوة كل السهرة يضيفنا قهوة. كان لازم نجيب له كافيه دو برازيل يكون سبونسر. يلا تحية كتير كبيرة لكم ويسعد أوقاتكم وين ما كنت عم تسمعونا بلبنان وبكل دول العالم. آية اللي حكينا قال لي نازل من البقاع اسمه علي مولى تحية كبيرة لك.
1: بونجور شاربولا بونجور
0: بونجور
1: انتم ملينا يحميكم مارشاربل يا رب ورد عنكم بونجور بونجور
0: ميرسي لينا جميلة جمال جوش حلو من الحدث كمان يسعد صباحك كولات من مزرعة يشوع يسعد صباحك نفسك تروح لمكان عجيب شاربل صادر كمان من صبحك بالخير
2: عصير الباي صباح الخير شربك عصير الباي كان أبوه يفيق بكير قبل أمي عبكرة يحضرنا الترويقة قبل ما نروح على المدرسة ويعملنا الساندويشات وكل واحد اسمه على ساندويشته ويزبطنا ونظهر نحن على المدرسة وبعدين ترجع تقوم أمي تفوت على المطبخ تحضر الغداء تنطرنا بالصالون بعد الظهر.
0: ما هيدا الحياة حياة مشاركة. بحبها كريستين من أهمج ولك يا كريستين شو هالأهمج الحلوة شو هالرئيس البلدية لعندكم شو هالكنيسة سيدة الشير مش معقول شو هالموقع الحلو يلا ذكرتني بتعرفوا مش فايت على كنيسة سيدة الشير بالأبوتر خبرت منينا كنت بصفة روازيام أخذونا رحلة على أهمج كان يوم أحد وقدسنا بكنيسة سيدة الشير يعني تصوروا بعد قديه هيك استرجعت ذكريات شو هالموقع الغير شكل يلي بيطلع الدنيا كلها شربول زحمة سير على أوتوستراد جوني المسلك الغربي بسبب تعطل باص عسكري مرسي بشير عزار قلت لنا مسلك الغربي يعني أنتوا نازلين صوب بيروت يلا إن شاء الله تكون ميراي سمعتنا جوسي كمان يسعد صباحك بيقول كل يلي عم يصبحونا بالخير منصبحكم بالخير

0: هلا كان هيدا الاحد كان غير شكل. يا الله شو حكوني مستمعين ويقولوا لي شربول انت منك بحمانا. لا عن جد كان عندنا مناسبات اعراس وعمادات واول قربانات. كمان هيدا الاحد اذا يلي ما قدر طلع على حمانا فيكم تطلعوا على مهرجان الكرز بعين دارا الاحد اللي جاي. اطيب كرز بلدي بعين دارا. يلا رواد مهضوم قال لي شربول تعطيني رقم ابونا الزغيب بدي لمساته. كريسين من اهمج عم تقول لي شربول انا احلى كنيسه عندي كثير بحبها حتى انا تكللت فيها مع انه انا جوزي من بيروت وبنتي عم تتعلم بالمدرسه اللي حدا سانت فامي باهمج. اصلا اهمج كلها حلوه حلوه باهلها. ماريا يسعد صباحك. ديغول كمان من صبحك بالخير.
1: شربول بونجور.
0: بونجور.
1: انا دقيقتين يمكن بوصل عمر شربل ولا ما تقلي اكيد شمعة لإلك ولا ميلينا ولا عائلة اغاني.
0: يا عمي انا مين قدي كل 22 شهر انا وميلينا بتتضوالنا لقلنا عشرات الشموع. ميرسي لأحلى مستمعين وشربل يحميكم. بدي أذكر كل المستمعين بشركة كابا في كتار بالجبال مثلنا بعد ما ضبوا سجاداتهم اتصلوا ما بدها شيء اوعى تعذبوا حالكم. اتصلوا بشركة كابا رح أعطيكم رقم التليفون بيجوا هن بلفوا السجاد بيخدوهم بغسلولكم ياهن أو بتردون إذا عندكم محل تحطون هن بردولكم ياهن إذا بدكم بيقدروا هن يحفظولكم ياهن للسنة اللي جاية عندهم بمطرح أكيد آمن ونظيف. أهم شيء هيدا رقم شركة كابا 81-333-193 81-333-193. وكمان عند كابا عندهم بيرشوا مبيدات لكل أنواع الحشرات وحتى بيرشوا لكم أنتوا ببيوتكم ما في لزوم تتركوا بيوتكم أبداً.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyeong live July 20th.
1: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989.
2: يسعد صباحكم من جديد وين ما كنت عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل دول العالم عم تسمعونا أونلاين. أحلى عالم أنتو مستمعي أغاني أغاني عائلة أغاني أغاني. شو فتة بأجواء الحب كان امبارح بجلسة الخوابة بكفر دبيان؟ شو قالوا لي مهرجان كان مش غدا، كان مهرجان امبارح. شو كانت لابسة الراقصة سماهر؟ مين بيعرف؟ قلت لها ام الحزورة. يا الله كل ما تشوبوا دوروا سيارتكم، هلا البنزين بلش يرخص سعره، دوروا سيارتكم وطلعوا على كفر دبيان. احلى يوم احد بتقضوه بكفر دبيان وعلى تراس مطعم جلسة الخوي بكفر دبيان. مطرب غازي نجم عم بيولع الاجواء، الاسعار ما تسألوا، معكم بتدفعوا، ما معكم بتاكلوا بتفلوا. هلا سامي مهنا بقول لك كتر خيرك، معروف عن كرم آل مهنا بكفر دبيان. شو مولعينا بكفر دبيان؟ بدكم انزعلهم سوربريز؟ انا بحس انه مهرجانات فقرة راجع بقوة بكفر دبيان. برافو لكفر دبيان. عرفت انه النجم نصيف زيتون رح بيكون بقلعة فقرة وفرقة كاراكلا، هيدي معلومات شبه اكيدة لكن انزعلهم سوربريز. إذا بكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة لكفر دبيان وتعيشوا الأجواء اللي عاشوها اللي كانوا المستمعين مبارح بكفر دبيان، اتصلوا على 03-554-3332. فإذا 03-554-3332 بدينا في أطلب من غنية أو جو أشقر عيبوا له أو داني شمعون عن جد. يا الله شو سريعة هالمدينة. تفضل مين عم يبعت لي؟ شارس كريتين أوزمو بابيتا.
3: هاي شربير، هاي أنا ماريتا، أنا أخي وأختي بدنا نقلك مرسي على الأوزمو.
2: واو واو واو، لك شو طلع لها؟ طلع لها علبتين ميلينا بابيتا وطلع لها أوزمو أوكسي بوكسي. هودي كتير بحبهم أنا. بيجوا لنلعب لعبة أنا وياكم نتسلى شوي بلا الأخبار وبلا المحادثات بسويسرا وبلا أنه الأخبار يبعتولنا أنه الإسرائيليين وافقوا ينسحبوا شوي، بيطلع بعد شوي لا في انسحاب ولا بلوط. هلا منتابع بعد شوي على 8 وعلى 9 مع ميري. خلونا هلا نروق أعصابنا. سناء عم تسمعنا على الروشة، اوعى تقربي من الصخرة سناء، دخيل إجريكي. ليكو إذا خيرتكم هيك لنعمل من أجواء هيك نحن معيشيننا بحروب دائمة، إيه؟ بحروب مش نحن اخترناها ولا دولتنا اختارتها. لأ امبارح حزب الله عاملين بيان بالليل اخد على خطرهم بموضوع المفاوضات، يعني كمان بدهم يفاوضوا، بياخدونا على الحرب بس ولا مرة بياخدونا على السلم، وبدهم هن يكونوا قلب قلب المفاوضات. وانت اصلا شي تعطير عم تستهون فينا كتير مش اذا قلنا لك يا كبير. ببيان اصدر حزب الله بالليل قال ندين مجددا نهج التفاوض المباشر مع العدو وجولاته وما ينجم عنها، ونعتبر ان مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأوامر تصدرها الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية، تصدرها الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية التي تلبيها منفردة بقراره. إنه شو بدهم ياخدوا قراركم يعني؟ خلص بكفي 45 سنة تركينكم القرار لألكم، أخذتونا عجهنم
4: عيب ولو.
2: فبدنا السلطة اللبنانية الشرعية وحدة بحقلة تردنا من جهنم، لأنه انكوينا مش احترقنا، انكوينا. فمن أجواء الحرب يلي معيشينا فيها، هيت لأنا عمل حرب بين غنية، لأنه بحس هيك أجواءهم بيشبهوا بعضهم، بين جو أشقر عيب ولو هيك اسمها بدينا، وبين داني شمعون عن جد ما بدها لد. هيت لنشوف أي غنية حبيته أكثر. ما فيكم تقولوا الاثنين، اثنينهم حلوين، إذا بتكون تعطوا صوتكم لمين بس بقى فويس، يلي كل صوت مكتوب ما رح أخده. يلا رح أكتب أنا عيب ولو
4: ماشي معدل خايف مني أنا ما بعلم
2: عن جد. تشوف كم صوت على 71 9 8 9 9 8 9.
4: أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
2: يلا يعني الغنية اللي بتربح رح نختار شخصين نقدم لهم هديتين، يلي بيكونوا صوتوا للغنية اللي ربحت من عند مطانوس تريدينج. أول شيء شخص بيربح مجموعة من أوزمو وتوابعهم مثل البابيتا وهالقصص كتير طيبة، وشخص بيربح باقة من المونديال. بس بليز عطوا أسماءكم، إذا ما في أسماء ما في ياخدهم، اوكي؟ يعني ما تعذبوني، ما في انطر على الواتساب عندكم، يعني بالفويس بعتوا اسمكم ويكون واضح.
4: عن جد ما بدك.
2: يلا ما عندنا كثير وقت، رح نبلش.
5: بونجور بونجور شربول لجو اشقر عيب ولو جو عبد الستر.
2: جو عبد الستر يلا سجلنا.
4: هدي اعصابك رخ جيابك ما بدك.
5: بونجور شربول أكيد غنيت عيب ولو خالد من عرمان.
2: خالد عائلتك دغري بليز، ما في إذا ربحت أبعته.
4: وفر حكيات
2: يلا ما في أنطر خالد.
4: ولا ما تهددني يعني شو رح تعملي
2: أبو الهيجاء.
4: مع أهلك تجي تزعلوا مني،
2: عائلتك غريبة
4: ما بدها الآن.
2: يا ويلي ولعت قدام التابلت.
6: بونجور بونجور شربول جو أشقر مها شهوان.
2: مها أنا بحبه اثنينهم بس بحب أكتر عن جد ما بدها الأد.
6: بونجور
2: بونجور
6: عيب ولو جو
2: أشقر. عيب ولو جو أشقر. حسيت شغلة أنه أنت عم تروح اللي جابت أكثر أصوات، لأنه بتكون تربحوا الإسمين يلي رح نختارهم من كل اللي عم بيشاركوا، ها كان لداني شمعون أو لجو أشقر.
4: صاير وزنك بتقل
2: كتير حلوة غنية داني شمعون.
4: طب عيب ولو
2: اللي بيلنا شوي على عن جد ما بدها الأد.
4: ما بدها الأد. أدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد.
7: صباحو صباحو معك ميشا عيب ولو.
2: ميشا
7: مش راعي.
2: ميشا راعي. ميشا عم تدلعي حالك، عم تدللي حالك، أو اسمك مشلين أنت؟
7: صباح الخير شرب الرمنينة. لا عيب ولو بسمة
2: يا تك قدر ذاتك وعقل. ولا ما تهدد بونجور شربل عيب ولو ريتاون. يلا ما رح علق لحتى انا وهو الفويس صالح بكون عم سجل اسمائكم لحتى ناخذ اكبر عدد من التصويت.
6: بونجور شربل اكيد اكيد جو اشقر صوتي ساركيس.
4: عن جد ما بدها الأد. أدي أعصابك.
5: بونجور شرمل كيفك منيح؟ أكيد جو أشقر عيب ولو. وأنا اسمي إلياس. إلياس
2: ياس ياس.
4: ما بدها الآن. وفر حكياتك قدر ذاتك أوعى ترد. إيه يلا
2: رح أسمع تيت فويسات يمكن غير.
4: جابك ما لك شيء.
8: شربل معك نادين شهوان جو أشقر.
4: حكياتك قدر ذاتك
9: وعقل. ولا
4: ما تهددني.
9: صباح الخير شربيل، يسعد صباحك، صباح الإذاعة الحلوة، بونجور كمان لمارينا بول صالح، يعطيك العافية. أكيد هاي الغنية جديدة لجو أشقر.
2: بول صالح خلص بدي غير مارينا، مع أنه أنا غني داني شمعون بحبها كتير. بدنا نفوت محل أسمائكم دخل، بدنا نفوت غنية هيفا وهبي، هيفا وهبي الجديدة بوجه غنية الجو أشقر. يلا حطينا غنية هيفا وهبي ونسمعنا فويس.
10: بونجور جربيل، كيفك؟ معك مروى العمري، أنا كمان بقول جو أشقر.
2: مروى العمري، يلا أخذنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بدنا رح نحط غنية هيفا وهبي.
11: شو المطلوب؟
2: شو المطلوب؟
11: منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب؟ صاري ما عرفتن إلو نجوان أحسف رأيو.
2: لا ماريا، ما اسمك ما بيدخل بالقرعة وبالتصويت لأنه بدنا فويس.
12: هاي شربيل، أنا اسمي جوي حسون، بدي نقي عن جد.
2: يلا.

0: صغيرة ولزقة ولوب هن فيهم مش مرغوبين.
1: بونجور شربين، بغض النظر عن كل الأغاني بس الكلمات كلها يعني صايرة مبتذلة. يعني
2: مروة ما تعملي لنا محاضرة هلا،
1: صاير وزنك تقل دمك، يعني شو عم يسمعوا الأولاد؟ هيدا كله تنمر، هيدا مش أغاني.
2: مروة هيدا رأيك ومنحترمه بس مش بهالفقرة هلا، أخذتي لنا نص دقيقة من وقتنا.
3: بونجور، شو المطلوب؟
2: شو المطلوب؟ بس ما عرفنا الاسم. ماليا شو العيلة؟
0: جيب المقلوب، شو المطلوب؟ صاري ما عرفتن إلو نجوان أحسف رايو.
2: ماليا حبشي.
0: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
4: بونجور شربي، بونجور ماليا، ليسا صباحكم صار يا رب ونهار مبارك. جو أشعر بس عم شعر.
2: والله كاسح جو أشعر.
5: بونجور معك ستيفن شهوان وأنا بقول هايفا.
2: ستيفن شهوان
0: هن فيهن مش مرغوب. شو المطلوب؟ نمشي جالس بيقول
4: بونجور أكيد هايفا. جورج أبي خليل
2: جورج، بكرة بدك ترقص عليا بالبورتغال بالبولمن بالسفرة.
1: بونجور شو المطلوب؟ هيفا وهبة لورا نخلة.
0: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم
2: يلا صارت بين جو أشقر وهيفا وهبة.
6: هاي شربل، أكيد غنية هيفا وهبة واسمها جوب من كونيان. إذا البحث بهدل أوزمو لبنت أختي عمرها 3 سنين إن شاء الله.
2: يلا شربل اسمك بالقرعة.
7: عيب ولو
1: معك سوزان شاوية. عن جد
2: عن جد سوزان
7: عيب ولو
2: شاوي
7: لعيب. إذا بهمك يا حبيبي
2: شمعون اختارت
7: صاير وزنك بتقل دمك ليه.
8: صباح شربول، عن جد ما بدها هالقلب. أديل
2: سعيد اختارت داني شمعون.
7: الحاجب والحاجب.
9: بونجورك شربيل يطا كولونيل سعد. جو أشقر عيب ولو.
2: صحيح لالك.
7: لك ليه يا برو، ليه يا برو عيب ولو.
2: يلا رح يخلص وقتنا.
5: ميلاني تراد وما بدها هالقد رح يربح.
2: عن جد ما بدها هالقد،
10: ما بدها
2: الاسم بس اول رح
5: ميلاني تراد وما بدها هالقد رح يربح.
2: تاني شمعون
10: ما بدها هالقد.
11: بونجور شعبين معك ريمون سعد. عن جد ما بدها هالقد لداني شمعون.
2: ريمون سعد
10: ما بدها
2: كثير حلوه غنيته لداني كثير.
10: وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى
9: ورائع شربول. انا بصوت لعن جد مع شرب الفريم من قبالي.
2: شرب الفريم
10: صابك رخي جابك ما لكش
1: عن جد. شربيل عن جد ما بدها هالقد كريستال خوره.
10: ولا ما تهددني يعني شو رح تعمل.
6: بونجور شربيل لإلك ولأسرة الإذاعة أكيد هيفا وهبة.
2: أكيد.
6: صباح الخير شربل لإلك ولأبنينا.
2: بلعبة عيدة بدنا الاسم بس.
6: أكيد هيفا واسمي كمال ضو.
2: كمال ضو.
0: شو المطلوب؟
2: يلا تلت.
5: أنا كيلين سكندر ما بدها الأرض رح
0: يربح.
2: بس شو الاسم اللي ساعديني؟ سجلت لعيلة سكندر.
5: هاي أنا كيلين اسكندر ما بدها هالقد رح يربح. هاي انا كيلنس
0: ما بنحكي بيقول حكينا ونحكينا الله ينجينا حسد وغيري ولزق.
2: ايه سجلنا قالت لي ميلينا ميرسي.
1: بونجور شربل انا بقول كمان ما بدها هالقد رانيا نصار.
2: رانيا نصار
12: شربيل كيفك حبيبي؟ معك جوني كنترجان. أكيد هيفا أكيد
2: أكيد.
7: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني.
2: ما حدا يبعت بقى بليز ثلاث فويسات هلا عن جد خلاص.
7: عيب ولو
2: اللي موجودين قدامي يلا رح بلش من فوق أول يعني آخر فويس وصل مشان ما تبعته هلا.
1: بونجور معك كارمن غنية عن جد لداني
2: كارمن
7: الحاجب والحاجب يجي وحده وبتروح والبلا عازي بيروح وبيرجع.
1: أخو شربيل عن جد ما بدها هالقد راكلة بربيرة.
2: أوكي سجل هذا
7: ما بدها الأد.
13: أكيد أكيد ما بدها الأد. هاي فوهبة يوسف حياتي مات.
2: فوت الغتاية غنيتين ببعضهم يوسف.
7: عن جد ما بدها الأد.
2: بس أشوف إذا بعد حدا ما مرقنا له إيف يعني.
7: عن جد ما بدها الأد. هدي أعصابك رخ جيابك ما بقت شد.
2: صوتك لداني شمعون.
7: عن جد ما بدها
2: هلا هيدا اخر فويس.
13: اكيد هاي فوهبه.
2: علي مظلوم من علي مولى عفوا.
0: شو المطلوب منمشي جاي
2: يا ريت اشوف جو اشهر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0: نجوان احسف رايو.
7: شو المطلوب
2: جو اشهر 14 صوت داني شامون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صوت لداني شامون
0: ملك.
2: اه والله يعني صوتين فرق بس
0: ما بنحكي بيقول احكينا ونحكي.
2: هات لنشوف هيوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7: شو
2: أكيد بدي أقول شغلة إنه هيدا منه مقياس لنجاح الغنية أو لا. أكيد إنه التحدي حلو وكنا عم نمزح وعم نلعب على الهواء. فإذا جو أشقر 14 صوت، داني شمعون 12 صوت، وهيفا وهبة 9 أصوات. ما بدي أقول مبروك لحدا لأنه 3 أغاني حلوين ومهضومين بغض النظر إذا عنا ملاحظات أو لا، بس إنه أغاني خفيفة نظيفة تدوم بتخلد. فمين بدنا نختار؟ يلا كلهم كتبون على أوراق صغيرة. أول اسم يلي رح يربح أوزمو من عند مطانو ست ريدينج.

0: فقر على العيلة. اسكندر اسكندر كيف كتبها؟ كايلين اسكندر مبروك، هدية من عند انطانوس تريدينج اوزمو ومجموعة من هيك شغلات كتير طيبين. الاسم الثاني سوزي ساركيس. سوزي ساركيس كمان بتربح هدية كتير حلوة من عند انطانوس تريدينج، باقة من باقات المونديال اللي منزلين على الويب سايت على www.tanostrading.com. مبروك كايلين وسوزي، بدكم تتواصلوا مع تانوس تريدينج على 03 بس واتساب بليز مش اتصال، 03 92 92 83 بعد الساعة 10 مش هلا. فزنا 03 92 92 83. بدي أذكر المستمعين أنه ضروري تفوتوا على الويب سايت عند تانوس تريدينج على www.tanostrading.com وتختاروا باقة المونديال اللي بدكم إياها. منزلين مجموعة كبيرة من العروض لمناسبة المونديال، كل عرض أحلى من التاني، بيتضمن يعني مجموعة من منتجاتهم، كل عرض أحلى من التاني، بتاخدوه بسعر الجملة. وإذا نقيتوا عروض وصلت قيمتها ل $30 بيدخل اسمكم بالسحب للخرعة يلي رح بتصير بنهاية المونديال، يلي بتخولكم تربحوا أو بلاي ستيشن بي اس 5 أو أجهزة موبايل أو شو كمان فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100. نعم $100. بارح انطانوس تريدينج كانوا مولعين بمهرجان الكرز، مين شافهم بمهرجان الكرز؟ يلا شو مهضومين مستمعين، بس قلت لهم بليز وقفوا ما تبعتوا لنقدر نشيل كل الفويسات يلي وصلت لنسمعهم. التزموا عن جد، أحلى مستمعين أنتو. كان في بس للأمانة كان في صوت منا اخدينه، شرب الرزق مبين عندي، رح نسمع عنه.
1: بونجور شرب، نيناتهم حلوين بس حبيت عن جد أكتر.
0: عن جد رح أحسب لو ما دخل اسمك بالقرعة، هيك بيكون لأنه للأمانة واصل على 7 إلا 7 دقايق هيدا الفويس وبدون انتباه ما أخدته، يعني بيكون داني شمعون 13 صوت، جو أشقر 14، داني شمعون 13، وهيفا وهبة 9.

0: غنية داني شمعون ما بدها هالقد معك سنين دار.
1: يعني خلص سنين رح نحسبه تعادل بين داني شمعون وجو أشر 14-14. بس سألت مين كان بيحمينا بعتولي بس بعتولي الأسماء الزغطورين المهضومين يلي مصورين مع كاركترات أوزمو بمهرجان الكرز بيحمينا يلا مهضمون

0: جوي
1: اخته لجاد.
0: جوي اخته لجاد المهضوم يلي بيحكينا دايما. تفضلوا ليكو عن جد. وين كانوا الواتسابات مخفية؟ عبدالله الكوراني عم بيعتبني عم بيقول الشربول كمان انا مصوت لداني شمعون. هات لنا
2: صباح الخير شباب المنينة. انا بختار عن جد لداني شمعون مع انه بحبه كتير لجو اتشار. عبدالله الكوراني جدايته طلعي
0: يلا. وعبدالله مصوت على السبعة الى ست دقايق وهيدا كمان عم بيعتبني وجيه حرب. مصوت كان على السبعة الى ثمان دقايق يعني قبل ما نختم.
3: صباحو شعبي صباحو ميلينا كيفكن؟ انا بشجع عيب ولو معك وجي حرب.
0: وجي حرب
3: عيب. انا كمان بعت يا شباب
0: يلا
3: عيب ما بدها القتل.
0: يلا اسمعني هون
4: مش وقتك يا هوا ولا
0: ايام
4: يا عيب.
0: شرب الخوري عم بيقول لي شربولي عمول بين غنيتين وقلك فوري. لا خلص مهضوم. قبل البريك بدي اذكر كل المستمعين بسول بيرفيوم بالكاسليك. ما تقولوا انه خلص عيد الاب وخلصوا الحصومات يلي عاملينهم. يلا رح نخبركم انه يلي ما لحق واستفاد من ال 15% عند سول بيرفيوم بالكاسليك يلي كانوا عاملينها لمناسبه عيد الاب هيدا الاسبوع مكملين حسن 15% على كل انواع البيرفيومز اللي موجودين عندهم بسول بيرفيوم بالكاسليك. يلا ناطرينكم تزورون موجودين بالكاسليك. فيكم تطلبوا كمان وعرض الفري ديليفري بعده مكمل عند سول بيرفيوم بالكاسليك. بتنقوا البيرفيوم اللي بدكم اياها او بيركبوا لكم هن اللي البيرفيوم اللي انتم بتحطوها دائما اللي بتستعملوها بيسيبوا لكم الريحه بنسبه 95% لانه بيجيبوا الاسانس من فرنسا. كمان عندهم السيجنتشرز تبعولهم كل ريحة أجمل من التانية. في للشباب وللصبايا مسمينهم كل أسباق عربية بتاخد العقل مثل حب وغرام الوليد الجاد وغيره من الأسماء. كمان شو فيه مالينا هيدي جبتيها هديك اليوم الندى. ندى واو واو. عملوا له فولو على انستغرام @soul.perfume.lb. هني موجودين بالكاسليك بيوصلوا لكم على كل لبنان فري ديليفري. اذا بدكم تطلبوا من عندهم على هيدا الرقم 70 360 124. فاذا بليز قولوا لهم انه انتم من مستمعي اغاني اغاني تستفيدوا من حسم 15% وفري ديليفري. وإذا ما عجبتكم البرفيوم بترجعوا بتردوها بتبدلوها. 70 360 124 هيدا رقمون موجودين بالكاسليك إذا بدكم تزورون.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبن سويس إنشورنس.
6: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الآخر.

0: power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح أنه أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت ب10-11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
1: تأمين لبنان وسويس.
3: للتواصل مع شربل السعادة واتساب 71 989 989.

0: مثلا بتعبوا راسكم. يلا شو اشتقنا لحفلات جوليا بطرس. اخر حفلتين قدمتهم بلبنان كانوا بقلعة صور لليلتين ورا بعضهم للتاريخ. ولا حبك اكيد لو سلمتك قلبي. يسعد صباحكم جميعا من جديد لكل اللي عم يسمعونا. مبلشين من الساعة 6 بعد أن ربع ساعة 7:30 بتلاقيكم ميراي على الهوى مع من قلب بيروت. لكل اللي هلأ بلشوا مأخرين بس معذورين. تلاميذ المدارس رح نشتاق لهم. تحية لكل الأهالي اللي عم يسمعونا. بعرف انه هلأ شو بقولوا ملبكين وين بدكم تحطوا ولادكم عند الأهل بالكولوني بكل الحالات الله يساعدكم. بدنا نقول هارد لك للسعودية صار قوية بس معروف يعني عم يلعبوا مع إسبانيا 4-0. لو سلمتك قلبي شو رح تستفيد لعيوني بتشتاق. معقولة شو اسمه اللي حط الجول بالغلط شو اسمه حسان تنبكتي. هاتو كان اخد شي نفس أرجيلي تنبك حط هو حط الجول بالسعودية بالغلط أكيد عن طريق الخطأ. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي أذكركم صارت 7:16 يعني من 16 دقيقة فلافل أبو أندري فتح على فرعه بأنطلياس بفرعه بطلعت زوق مصبح على اليمين أنتوا طالعين على أوتوسات جوني الفرع القديم. رجع فلافل أبو أندري يستقبلكم مثل العادة بصالته الطابقين في كمان بجبيل فرع ولا أجمل من هيك. بدي أذكركم ناطرينكم بفروعة فلافل أبو أندري أنطلياس جبيل وطلعت زوق مصبح وكمان فرع القديم بجونية بيفتحوا من 7 ولنص الليل بيضلوا. هلأ إذا خدوا ولادكم يعني إذا بتفوتوا تصورون أو أنتم بتتصوروا عندهم بأي فرع بس حددونا بأي فرع تصورتوا صوركم عم توصلنا على 0377796 كونوا لابسين أي شيء بدل على الفريق يلي بتشجعوه أو تيشيرت أو حاملين العلم أو حيلا شيء. صوروا بفرع من فروعاتهم بعتولنا على 0377796 ويوم الجمعة هالجمعة رح نختار. إذا كان عاشورة مين بيعرف إذا عاشورة ما فينا نعرف من هلأ إذا مصادف الخميس أو الجمعة. إذا كانت الجمعة بنعمل السحب الخميس وإذا الخميس الجمعة بيكون عادي يوم عمل عادي بس أكيد نحن رح نغيب عنكم لمناسبة ذكرى عاشوراء. فإذا تصوروا بفروعة فلافل أبو أندري وبعتولنا الصور على 0377796 ويوم الجمعة رح نسحب بالقرعة وفي أشخاص رح يربحوا دعوات لأربع أشخاص للغداء والعشاء بفلافل أبو أندري بالفرع يلي أنتو بتختاروه. مهران من جوني صاد صباحك. كمان سميرة من تور من فرنسا. شو تركتي مونبولييه رجعتي عطور؟ عم بتقلي رجعنا عطور وعلقنا بالشوبات القوية أحسن من الشتوات. يا ويلي سقعت فرنسا. كله بمال ومصر بمال تاني ولك انتو يا ابناء الفراعنة معقولة 3-1. شو هالمصر شو هالمنتخب المصري 3-1 على نيوزيلندا هيك بيكونوا تصدروا المجموعة. برافو لمنتخب الفراعنة.
1: يا ليل ضو نجومك كرماله. يا ليل
0: كريم بوراس عم بيقول لي يمكن الجمعة. ايه ما انا قلت يمكن او الجمعة او الخميس. رندا من بيروت.
1: يا ليل ضو
0: رندا دو بيروت ما فهمت شو كتبتي لي.
1: وشو بحبه لو فيك تحمله قلبه
2: لو فيك تخلي
0: يعني ما عم لحق مدينة نحكي كلمتين بريك كلمتين بريك. بدنا نعتذر من المستمعين لأنه دعيت كتير وهيدا دليل دليل نجاحنا. يلا قبل ما نروح على البريك كمان بدي دلكن على أبليكيشن كتير كتير مهمة. إذا بعد ما عملتوا لها داونلود من كل أنواع التليفونات فيكن تعملوا لها داونلود كتير مهمة. سيرفي فايند. سيرفي فايند أبليكيشن كتير مهمة صدقوني كأنه كذا تطبيق بتطبيق واحد. مش معقول فكرتها شو قوية. سيرفي فايند كل واحد عنده مصلحة أو عنده محل أو خدمة وبده الناس كلها تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم هلأ قبل بكرة تتسجلوا بسيرفي فايند لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة معينة أو ناقصه أي خدمة بيصير يتحذر وبيصير يسأل وبيصير يتلفن. ليكو بتعرفوا لكم شي سنجري؟ بتعرفوا لكم شي بلاط؟ بتعرفوا لكم شي حكيم شاطر والله بدي اعمل عملية لأجري؟ كل اللي عليكم سمعوني كتير منيح. كل اللي عليكم تفتحوا الابليكيشن اذا كنتوا عاملين داونلود للسيرفي فايند. تفتحوا الابليكيشن وبتكتبوا اسم الشغلة اللي بدكن اياها. صدقوني بتعملوا سيرش بتلاقوها وين موجودة من الاقرب عليكن للابعد. وهيك اذا خدمتكن او محلكن موجود على سيرفي فايند بصير يبين على كل يلي عم بفتشوا عليه. يلا شو ناطرين؟ $10 بالسنة كلها مش لقلكن. يعني اللي عنده خدمة بده يشترك بسيرفي فايند بيدفع $10 السنة كلها. بس انتو اذا بتكون تبشوا وعملين داونلود يعني للسيرفي فايند فور فري ما بتدفعوا شيء. كمان فرصة رائعة لكل الطلاب اللي عم تسمعونا طلاب الجامعات او اللي خلصوا تيرمينال حتى طلعوا مصروفكن وزيادة. فيكن تكونوا البروكر لسيرفي فايند. فيكن تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة لكل واحد عنده مهنة أو مؤسسة لما بيشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. وإذا بدكن النسبة تكون أعلى ما عليكن إلا تتواصلوا مع الإدارة إدارة هالأبليكيشن على أحد هالرقمين. انتبهوا هنا نفس الرقم بس بيتغير الكود يعني 70 أو 71 والرقم 10 77 06. فإذا الكود 70 أو 71 والرقم 10 77 06 ضروري. صدقوني كل التلاميذ كل الطلاب اللي عم تسمعونا فيكن تكونوا عم تطلعوا مصروفكن وتجمعوا للقصد قصة المدرسة أو الجامعة اللي بيكوي. سيرفي فايند احفظوا هيدا الاسم.
3: الله يصبحك بالخير يا عمي شرب السعادة.
0: يا هلا عمي.
3: هي إلك ولجميع الشعب اللبناني.
0: يا هلا بيك.
3: تابع من فلسطين المحتلة. كل صباح نستنى نسمع صوتك. كل صباح نستناك. تحية إلك. بوجه تحية لعلي الدبس ومهدي الدبس ومحمد دبس. قرايبي من فلسطين المحتلة وهاجروا على لبنان. بوجه تحية. نهارك سعيد عمي شرب.
0: نهارك أسعد. مهضوم. من وين من يلا قبل ما فوت عبريك لأنه تأخرنا وهلا في فرق في ديلي بالصوت. من وين من فلسطين عم المحتلة عم تحكينا؟ من المناطق اللي واقعة تحت السيطرة لأنه مبين عند الرقم إسرائيلي. يلا ناطرك أبو السمير. بانتظار انه كان جوابنا رح نسمع اثنين فويس.
4: كمان بونجور مجددا شربل. شو هالماتش الفظيع تبع مصر
0: رهيب.
4: شو هالمحمد صلاح ابدع
0: رائع
4: 3-1 مستحق. انا حضرته
0: كتير. برافو مصر.
4: لعب فنيات تكتيك قوي كتير ومحمد صلاح الملك
0: ولك ملك ومكتر.
4: ها
5: صباح الهنا شربي المالينا ميراي، نحن معكم من اول تك على الساعة 6 بتطلعوا بتصبحونا للساعة 10 لتفلوا، يعني نحن ما منقفي، انا شخصيا ما بقفي لو ما بحكيكم كل يوم الصبح.
0: ريتا اسم الله عليك،
5: ريتا حداد،
0: ريتا قال لو ما بحكيكم بتحكي معي ومع ميراي ودعواتك ومع رولا بعد الظهر، اسم الله عليك يا زميلتنا ريتا حداد، صرت زميلة. يلا عم بيجاوبنا أبو السمير من فلسطين المحتلة لشوف من وين عم يحكينا، من بعدها منفوت على بريك ميلينا. إذا بدكم تحضروا المونديال وتنبصوا مثل ما انبسطنا مبارح بماتش بمباراة مصر ونيوزيلندا، نصيحة حجزوا ببيريفون الليلة، ريسو كافيه بيريفون أو بالباكس كافيه بجديدة المتن.
3: حبيبي حبيبي عمي شربل، من تابعك من عكا، عكا المحتلة اللي واقع تحت السيطرة، تحت سيطرة الاحتلال. نهارك سعيد.
0: نهارك أسعد، تحية كتير كبيرة لك. يلا بريك سريع أو لا، خلينا ملينا يلا دقيقة أو هيك منختم ودغري بتفوتي بالبريك. إعلاناتنا ما منقدر نشيلها.
6: بونجور شربل، كيفك؟ أنا كل يوم بتخانق أنا وجوزي إذا بغير الإزعة بالسيارة، كل يوم
0: أكيد تخانق معه وعملي له تداع على إيده يلي بحطها على الراديو. واو لك صور قدي عم يصلني. ألين ألين كمان كانوا بحمانة بمهرجان الكرز ومصورين مع كاركتير أوزمو. لكل اللي عم يشربوا قهوة مثلنا من إلكم كيسكن، فالشرط يكون كافيه دو برازيل. أبو مهران من شوي حكينا، مهران هلأ أبو مهران من جوني. ولكل اللي عم بفتش بده يدهن بده يزبط بيته، ما إلكم إلا بريمو، بريمو نمبر ون، موجودين بكل لبنان وكلائهم بكل لبنان وفخر الصناعة اللبنانية. بريمو شو بيخطر عبالكم موجود عندهم؟ مواد للبناء وكل أنواع البويا، كمان عندهم بريمو للعزل، عندهم بريمو للدهانات للملاعب، للجاردوري، للملاعب الرياضية أكيد، للباركينج، للمستودعات، عندهم يعني شو بدي عد لعد، حتى عندهم البيتون المطبع اللي بتقدروا تلونوه بعدين مثل ما بدكم. بدنا نعمل هالباركينج ملينا. هلا نادي الاتحاد ميروبا والله قايمة ورشة طويلة عريضة، أخذوا كل البوية من عند بريمو. هذا رقمهم، اتصلوا بالهوت لاين وهن بيدلوكم على وكيلهم بحسب وين ساكنين بأي منطقة. 0190282 0190282. يلا وصلنا لنهاية لقائنا، رفقناكم مثل كل يوم من الساعة 6 ولهلأ. بنعتذر منكم في كتير إعلانات، موسم الصيف وهلأ في مهرجانات أعياد بيروت يلي بتنظمه شركة تويوتوسي، يعني أغاني أغاني. المهرجان الأول بلبنان من دون منازع يلي نقل من واجهة بيروت البحرية لواجهة أطلياس النقاش البحرية من 16 جولاي مع برنامج الافتتاح والختام مع إليسا ملكة الإحساس ب 28 حلوين حفلات يعني مش ورا بعضهم، تقريبا كل يومين في حفلة، مرورا بالنجم مروان خوري، جيمانوكيان، إبراهيم معلوف، الأخرس، مين بعد فيه؟ يا الله يا ميراي، كنت قاعد أنا ورئيس بلدية أهمج عم بيخبرني قدي الفنانين اللبنانيين عم يطلبوا منهم شي بيوقف القلب بالوقت يلي ما عم بيغنوا بلبنان. ترى أخدت إيدهم على الأسعار الخليجية. هلأ بخبرك تحت الهواء مين طلب منهم $100,000 عنده غنية ونص، $100,000 طلب من مهرجان أهمج لحتى يقبل يغني، عنده غنية بتنسى معه نص بس صوته حلو. وبيقولوا ليش المهرجانات غابت؟ هلا اكيد بالظروف الامنيه، بس كمان الفنانين تفضلوا مثل ما ملحم زين بيرح كان واقف حد جامعة الان دي يو ليدعم الطلاب يلي ما عم يقدروا يدفعوا الاقساطات. تحية لك ابو علي، كانت حفلته امبارح بالان دي يو. ميرسي لكم جميعا. بدي ارجع اكرر انه انا وميلينا بكره لظروف خاصه ما رح نقدر نكون على الهواء، يعني رح بغيب عنكم برنامج صارت ستة بكره، بس اكيد رح تبقوا مع ميراي ومن قلب بيروت ورح برفقه زميلنا الي ازي. والله رايحين هيك جزوره على قبرص ليلة واحدة بنرجع. ميشيل خوري صاد صباحك، تبقوا على حالكم وبوصيكم. يلا أنا برجع بلاقيكم مع ميراي بعد شوي على الساعة 8. إن الله راد ضلوا بخير.
7: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادة.

الخير. صباح التنين، صباح البداية الجديدة. هيك بقولوا يعني، هيك بيقولوا انه كل جمعة كل اسبوع جديد بيجي معه فرصة جديدة. يا رب يكون هالنهار حلو ويكون هالاسبوع حلو عليكم يا رب. تسمعوا لكم شي خبر حلو، شي يجيكم شي اتصال من شخص بتحبوه، او شي هيك دقيقة راحة بين عجقة الايام. لكل المستمعين اليوم اللي عم يسمعونا بلبنان وخارج لبنان، تحية لشربل وتحية لمالينا.

اليوم شو في عنا اشياء واخبار وجوائز وهدايا للمستمعين. اليوم 22 يعني هاي الجمعة بيخلص حزيران. قالوا منقول الأسبوع الماضي مرق بسرعة واللي قبله كمان والشهر اللي قبله كله عم يمرق بسرعة كله وكله في تعب وضغط وأخبار. يلا بس الحلو أنه بالحياة دايما في صفحات

إذا في أمني بدنا نطلبها بهالصبحية هي إنه يكون هالأسبوع أخف على قلوبنا، أهدى على أعصابنا وأجمل من اللي قبله بشوي. صباح التفاؤل، صباح الطاقة الحلوة، وصباح أسبوع جديد منتمنى يحمل معه كل شي بيخلي أيامنا أحلى.

بتعرفوا يمكن ما في إنسان على وجه هالدنيا ما عنده أمنية أو حلم ناطر يتحقق، إنه كل يوم نوعة ومعنا شيء منتمنى. معقول اليوم وعيته وما عندكن شيء براسكن متمنينه إنه يصير هدف مثلاً عم تركض وراه، أو فكرة حابين تشوفوها حقيقة؟ صحيح بعرف يمكن عم تقولوا ايه ولا وشو، اكيد عنا امنية بس مش كل الامنيات بتتحقق مثل ما بدنا، يعني لانه مش كل الطرق سهلة بالحياة، بس الامل هو اللي بيخلينا نكمل. تعرفوا ليه؟ لانه الانسان بطبعه بيحلم، يعني بيتخيل دايما أيام أحلى، ظروف أفضل، أخبار حلوة. ويمكن الحلو بالأمنية مش بس تحقيقها، يمكن الحلو كمان إنه تعطينا دافع نتحرك نسعى ونجرب مرة واثنين وعشرة.

0: بص معينا بدي أكيد أذكركم أنه إذا ما في طاقة كتير اليوم شو رأيكم قهوة بن كافي دو برازيل؟ لأنه بكل فنجان في حكاية وبكل شفة لحظة مزاج ما بتتكرر. مش معقول طعمه شو غني وريحة الاستوديو عنا وريحة بيوتكم أكيد بتحبيها دفى وحياة. يلا بكون جربوها وخلي كل فنجان يحكي عن حاله. كافي دو برازيل صارت موجودة بكل المناطق والسوبر ماركت، ولكن إذا ما لقيتوها حواليكم فيكم تتواصلوا معهم عبر واتساب على 76 777 361، لأنه بن كافي دو برازيل فنجانك الأول لكل يوم أجمل. 76 777 361.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: صح ربح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Tachyon, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. توقعات الفلك والأبراج.
2: برجنا مع برجل الحمل اليوم عندك طاقة حلوة وحماس لتنجز أمور كنت مأجلة. حاول أنه تستفيد من اندفاعك بطريقة مدروسة. برج الثور، تجنب المصاريف العشوائية وخليك عملي مثل عادتك. نهارك بيدعيك للهدوء والتركيز على التفاصيل. برج الجوزاء، الأضواء عليك اليوم وحضورك ملفت للانتباه. خبر أو اتصال ممكن يضيفوا جو من الحماس على نهارك. برج السرطان، النهار مناسب لترتيب أفكارك واتخاذ قرار كنت متردد فيه. أعطي نفسك الوقت اللي بتستحقه. برج الأسد، يوم اجتماعي بامتياز، لقاء أو حديث مع صديق ممكن يفتح قدامك باب جديد أو فكرة جديدة. برج العذراء، العمل والمسؤوليات بأولويتهم اليوم، لكن النتائج مشجعة. تنظيمك المعتاد بيساعدك تتجاوز أي ضغط. برج الميزان، عندك رغبة بالتغيير أو بكسر الروتين. نهار مناسب لتجربة جديدة أو للتخطيط لشي بتحبه. برج العقرب، بعض الأمور بتتضح تدريجيا بعد فترة من الغموض. ما تستعجل الأحكام وخلي الوقائع هي اللي تحكي. برج القوس، الشراكات والعلاقات تحت الضوء، ممكن يكون في نقاش مهم أو اتفاق جديد. حافظ على مرونتك لأنه التفاهم اليوم بيحقق نتائج أفضل. برج الجدي، نهار عملي ومنتج وبتحس أنك قادر تنجز أكثر من المتوقع. خطوة صغيرة اليوم ممكن تعطي نتيجة كبيرة بعدين. برج الدلو، الإبداع والحماس مرفقينك. إذا عندك فكرة جديدة أو مشروع بتحبه، هيدا هو الوقت المناسب لتعطيه اهتمام أكبر. برج الحوت، البيت والعيلة بياخدوا حيز مهم من اهتمامك اليوم. النهار مناسب للمصالحة، للراحة ولترتيب الأمور اللي بتمنحك شعور بالأمان.

22 حزيران بيتميز بشخصية حساسة حنونة، عنده ارتباط كبير بالعيلة والأشخاص اللي بيحبهم، عنده قدرة ملفتة على فهم مشاعر الناس، وكتير مرات بيحسوا باللي حواليهم قبل ما ينقال أي كلمة. مولود 22 حزيران شخص دافي بالحضور، بيهتم بالتفاصيل الصغيرة وبيعتبر إنه العلاقات الصادقة أهم من أي نجاح مادي.

مين بده ينحكي ومين بده يناسكت؟ يلا قولوا لي بدكم ينحكي ولا بسكت على الغنية؟ بلشت ملينا بالإبداع من الصبح يعني. قولولي لي نحنا أصلا يعني شو نطلع بالليل نطلع الصبح.

0: مستمعينا للبشرة اللي بتحب تعيش نضارة كل يوم جاي لعندكم جليموري. تعرفوا انه جليموري مش بس كريم او عناية، هو احساس جديد بالبشرة، هو اللمعة اللي بتطلع من جوا وبتبين لبرا. جليموري طبعا هيدي براند تلياني صارت موجودة بلبنان وكمان بالإمارات والخليج. تركيبة خفيفة، عيني لطيفة، يعني بتكونوا مرتاحين وبشرتكن بتتنفس من جديد.
1: روح روح روح روحي يا عايش جوا.
0: أكيد دايما بخبركن عن جليموري وبدي منكن تجربوه وتخلوا اللمعة الطبيعية تكون عنوانكن كل يوم. بدي أذكر كل المستمعين أنه رح أعطيكم أكيد كيف ممكن تطلبوا جليموري، لأن كتار من المستمعين بيسألوني هيدا السؤال. دايما بتلاقوا اشياء كتير جديدة خصوصي قام الصيفية عند جليموري، اسعار جدا مدروسة ومناسبة لكل الفئات. جليموري فيكن تابعون على انستا، حطوا جليموري اندرسكور كوزماتيكس، ودايما في جيف اوي وربح للمستمعين. اما عبر واتساب هين القصة فيكن تطلبوا على 71 80 74. وأكيد مستمعينا فيكن زوروا الموقع glimorecosmetics.com، وما تنسوا تحطوا برومو كود 10 تتحصلوا على ديسكاونت على كل شيء بتشتروا، 10% ديسكاونت من جليموري. إذن الواتساب رح أرجع أذكركم، جيبوا شي برودكت واحد وجربوا وقولوا لي بعدين. جليموري كوزماتيكس 71 0 80 74.

0: خلينا نسمع هالفويس.
1: موجود ميران،
0: هاي.
1: كيفك؟
0: يا
1: كيف الحال؟
0: ايه؟
1: شمالك؟
0: وانا كمان
1: ليلي بون سمان. معك غريس خير الله من غبالي.
0: هاي غريس، كيفك يا قلبي من غبالي؟ يا الله اشتقت لها لغبالي والله. لا كانوا عايشين برا، نحنا يعني مغتربين، نحنا شو عايشين بفرنسا او بدبي؟ ففشخة لبنان وين ما كان. لكل المستمعين اللي بلبنان وعم يسمعونا اهلا وسهلا فيكم وصباح الخير، ولكل المغتربين كمان، لانه اغاني وين ما كان بالعالم، كل الشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا وعم يركضوا برا لبنان بنقول لهم كمان صباح الخير من قلب بيروت اللي ما بتنسيكم.

نحن بنعرف قديش الغربة صعبة وقديش الشوق بيكبر كل يوم، بس كمان بنعرف ان الصوت اوقات بيقرب القلوب اكتر من المسافات. يمكن انتو اليوم بعيدين بالجغرافيا، بس كل يوم صوتكن معنا، ضحكتكن، رسائلكن، وحتى لهجتكن اللي ما بتتغير.

0: شو شو بدي لكم اليوم لكل الصبايا والشباب والمغتربين اللي عم يسمعونا، إن كانوا بأمريكا، أستراليا، أوروبا، البلاد العربية، خصوصا دبي، لأن نعرف أنه كتير مستمعين بسمعونا هناك. من لكم وين ما كنتوا نحنا معكم ومنسمعكم كل يوم، ومننطركم ترجعوا بالصيفية تعمروا البيوت والطرقات والقلوب. اعتبروا أنه هالإذاعة هي بيتكن الصغير، وهالصوت هو شارع من شوارع لبنان بيوصلكن خبر ضحكي ودفى من هون لهونيك.
1: ناس هالحلوين رجع لي على لبنان.
0: يلا مين جاي صيفي ومين رح نعمل له استقبال ما بينتسى؟ يا رب يجوا كلهم تيلحقني طرطوشي. هيدا كله من قلبي، والله من قلبي.
1: صيف وبحر وكيف
0: يا عمي، الناس بعد الناس بتروح على كان، ما رح لكم مين يعني، بيروحوا على كان بيقعدوا على أجمل شطوط بيكان، شوارع البلد رائعة، لأكل طيب، وبيقولوا لك لا لا مثل شمس لبنان وهوى لبنان وقعدة لبنان وشط لبنان وبحر لبنان ما فيه.

0: قلبي يا مايا، انا مش عم احكي تتضايقي وتبكي، لا مايا عم تحكيني من دبي. قالت لي ما بتصدقي انا ورايحة على شغلي دورت الاذاعه تسمعيك و وصبح فيكي، طلعتي عم تحكي هيك ما بقدر اقول لك شو تضايقت. لا ما تتضايقوا، يلا مش جاي مايا. مين الزغطورة اللي بعتين لي صورتها؟
1: بونجورك بونجورك يا ست ميراي، والله اشتقت لك قد الدنيا كلها يا عمي. صباحو صباحو.
0: أنا كمان كتير اشتقت لك.

0: ننتقل هيك لشيء كتير طيب وبيجنن. بدي دلكن عليه، إذا عم بتفتشوا عن طعمة الجبنة واللبنة مثل زمان، اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المنارة ديري. يعني من البقاع دغري لباب البيت. المنارة ديري هو معمل ألبان وأجبان لبناني من سنة 1960 من قلب البقاع الغربي. قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكن. هلا كل المنتجات معمولة 100% من الحليب، من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة كتير. يعني ما في داعي انه تغسلوا الجبنة قبل ما تاكلوها. والأحلى انه الطلبية بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس نهار تصنيعها، وبتوصل بيفانيت مبردة. لا طلبتكن اتصلوا بال 76 436 954. كلفة التوصيل دولارين بس ومجانية للطلبات الفوق ال 35 دولار. لما تطلبوا أوردر بيوصلكم ريمايندر، يعني تأكيد للطلب، وبتقدروا تتابعوا كل التحديثات على مسار التوصيل لحد ما تستلموا الطلبية. المنارة ديري لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها. هيدا رقم الدليفري، طلبوا من عندهم، كتير طيبين. شوفوا المعزة لأنه أنا بأكل معزة كتير طيب. 76 436 954.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: كل ويكند كان في 900 ألف لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع. والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
5: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
6: هلا بدي اشرح انه انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان ابعد.
4: تأمين لبنان وسويس.
7: صارت ستة
8: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
9: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
8: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
10: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
11: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
8: المسافات بعيدة كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
12: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: قبل معنا باستديوهات أغاني أكيد في أخبار كتير لأنه كان ويك أند، يعني اتجمعت الأخبار لليوم.
1: هاي صباح النور ميراي.
0: هاي
1: اليوم بدي أعتذر أول شيء منك وتحية لكل المستمعين. اليوم كسرت القعدة لأنه بدي هيك يفوت معك بطريقة غير المود المزاج، نعسان شوي اليوم جايين على زعنة من شي ساعتين، فعملت القهوة بكير.
0: ايه
1: هلا جبت لك
0: اياها. فجأت بس شو؟
1: لا هلا منجدد
0: منجدد.
1: يا الله هالكافيه دو برازيل شو عامله فينا؟ وين ما رحنا وين ما جينا عم نحضر المونديال بمحل عام وين يعني عرفتي؟ كل الناس بتسالني على الكافيه دو برازيل. تلا المالينا خلص بدي احكي معهم يعطونا السيدي يحطهم بهالسياره. هلا بسيارتي بحمل بس بسيارة ميلينا ممنوع.
0: أكيد ممنوع.
1: بدي نفض إجري قبل ما أطلع
0: طبعًا.
1: بالسيارة.
0: طبعاً.
1: عنتبه رح تشلحني من إجري قبل ما أطلع.
0: لبسيهو اللي بيلبسون الحكمة بأطلع بالليل.
1: وحي طلقت لها ميلينا عاملة متلة بالحي، يعني بنطلع أنا بطلع مثلاً على البيت بدي أتغدى، ميلينا بتكون عم بتنظف السيارة. كيف هيدي الفرشاي شو قولوا الريش؟ جايبه وحده
0: ليه ما بتجيب هوفر؟
1: قلت لها رح تبرى
0: لجوا،
1: قلت لها رح تبرى البويا.
0: الله يحميها.
1: اكيد ميراي، او شيء خليني هيك احيي كل اللي عم يسمعونا وان شاء الله قدروا يستفادوا من عطله هالويك اند وانبسطوا ان كان بمتابعه المونديال والمفاجآت اللي عم بتصير. يعني شو حلو، ليك زعلت كثير للسعوديه، يعني ما قدرت تسجل ولا هدف بمرمى اسبانيا، يعني 4-0 الخسارة كانت متوقعة بس انه يا ريت كانت اخف شوي. بس اجت هلا الفجر نحن ونايمين عم تابع ومحضر مصر. شو هالمنتخب الفراعنة خرب الدنيا، خرب الدنيا المنتخب المصري. تحية كثير كبيرة لكل الجالية المصرية يلي بيسمعونا بلبنان. شو هالمنتخب، شو هالمحمد صلاح، واو واو. فوز اول لمصر، بتعرفي قبل كانت مصر تعادلت 1-1 مع بلجيكا، بس هلأ الفجر بالمباراة اللي لعبوها مع نيوزيلندا 3-1 ربحت مصر على نيوزيلندا. فتحية كبيرة لكل المصريين. بتعرف شو قال محمد

0: مصر 90 مليون أكيد مصري.
1: الشعب أصلا الشعب المصري خلقه ما بنام ما بنام. خبرك مرة أنه بس نكون بالقاهرة كان عندنا شغل, يعني بيعطوك الموعد الفنانين الساعة 5 الصبح و 4 الصبح لأنه
0: ما بيناموا بس هي بيروح عند حكيم سنين الساعة 12 بالليل والله بيعطيهم موعد
1: كمان
0: 12.
1: بما أنه بلشنا من المونديال خلينا نقول أنه كمان ميراي إيران, وإيران كمان تعادلت مع بلجيكا 0-0 يعني تعادل سلبي, والرأس الأخضر مع الأوروغواي كمان 2-2, وللأسف يعني مثل ما قلنا فازت السعودية خسرت 0-4 قدام المنتخب الإسباني. قبل ما نكمل أخبارنا بدي أذكر المستمعين إذا هيك واعيين ومبارح نايمين بمبلع عشاء, أنتوا رايحين هلأ على شغلكم عم تسمعونا, بتاخد منكم 5 دقايق وقفوا خدوا ساندويش فلافل من عند فلافل أبو أندري, وقوعة تقولوا أنه الفلافل تقيلة, بالقليلة عم تتروقوا شيء صحي بضايقكم كل النهار. عن جد ميراي بتكون عم تاكل شيء صحي
0: أكيد
1: ورخيص رخيص وما تستحي تعزم صاحبتك أو خطيبتك على ساندويش فلافل, هيدي كانوا ينكتوا عليها من زمان, لا روح أنت ورافع راسك عند فلافل أبو أندري وعزمها على أطيب ساندويش فلافل أو شي صحن فول. يا ويلي يا ويلي
0: أي والله طيبين كتير وحمص
1: صحي. ميراي بس بدي أذكر المستمعين إذا بياخدوا ولادهم هلأ فرصوا أو هن بس يلبسوا تي شيرت أو يحملوا علم يتصوروا بأي فرع من فروعة فلافل أبو أندري, بس يبعتولنا بالصورة أنه بأي فرع مصورين مع اسمهم نهار الجمعة بالمورنينج شو معك من قلب بيروت. إذا صادف ذكرى عاشورة رح نكون غايبين على الهواء, بنعمل سحب الخميس, إذا الخميس ذكرى عاشورة نعمل الجمعة بنكون على الهواء كالعادة. يبعتولنا الصور على 03-777-9969 عم نحتفظ بكل الصور, أو الخميس أو الجمعة بنعمل السحبات, والشخص الأشخاص يلي بتطلع اسمون كل حدا بيربح دعوة لأربع أشخاص على فلافل أبو أندري, هو بيختار الفرع اللي بده إياه أو غدا أو عشاء. أكيد مش رح يعني أربع أشخاص ما بيقدر يجمعوا بعضهم على الترويقة, هن مثل ما بدهم.
0: أوكي
1: بموضوع سويسرا واللقاء اللي كان عم يجمع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية, اليوم يراي قطر والباكستان أصدروا بيان هلأ اليوم صباحا مشترك بخصوص اختتام محادثات الأمريكية الإيرانية بسويسرا. أكيد هذه الجولة الأولى اللي خلصت بوقت كتير متأخر من الليل بمشاركة ممثلين عن إيران وعن الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدولتين الوسيطتين يعني قطر والباكستان. الخارجية القطرية أصدرت بيان أعلنت فيه أنه الأجواء كانت كتير إيجابية وبناءة وصار في تقدم كتير مشجع بالمحادثات, وأعلنت قطر أنه صار في اتفاق على خارطة الطريق تهدف للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوم بيكونوا وصلوا للاتفاق, والطرفين اتفقوا يعني إيران والولايات المتحدة الأمريكية اتفقوا على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد بتضم الطرفين بمشاركة الجمهورية اللبنانية. فهون حزب الله اخذ على خطره, انا مين بيان بالليل انه اي مفاوضات بتصير من دونهم لانه هن المعنيين بالموضوع. ايه بس خلص خلص الوقت, يعني هذا الوقت اللي كنتوا انتوا حاكمين البلد هلا صار في شرعيه في دوله لبنانيه هي اللي بتمثلنا, ما حدا تاني ولا حزب تاني بيمثلنا الا الدوله اللبنانيه. شو هالرئيس الجمهوريه عن جد هيدي سابقه يا رئيس
0: الله يحمي.
1: ساعة بيوصل عمر شربل, ساعة بيوصل يعني امبارح كيف وصل هو السيدة الأولى نعمة عون على دير
0: عنية
1: دير طلعوا. وصل على كفيفين زار ضريح القديس نعم طلع الحردينة وضريح الأخ أصفين نعمة
0: شو السيارة.
1: وشوفي ميراي لو كان محضر لإلها كنت شفت الأباتي قدس الأباتي هادي محفوظ رئيس عام رئيس الرهبنة اللبنانية المارونية كان موجود فوق عم يستقبل رئيس الجمهورية, كون الدير تابع للرهبنة اللبنانية المارونية كان رئيس الدير والمبتدية هذا دير الابتداء هن اللي تصوروا مع رئيس الجمهورية مع السيدة الأولى واستقبلوا الرئيس يلي بيكون المسؤول بغض النظر ميراي إذا مسيحة أو مسلم إذا بقلبه هالقد في إيمان
0: صح.
1: مش تطرف إيمان كان مسلم أو درزي

0: أو مسيحي يعني هيدا قلبه كتير كبير.
1: أكيد أكيد
0: والله حميه صراحة, وكل قديسين لبنان حميين, وإن شاء الله كل شيء عم بخطط له بيتحقق بشفاعة مار شربل يلي اليوم 22 شهر ذكرى شفاء السيدة نهاد الشامي بشفاعته. شو حلو ميراي من الساعة 6 المستمعين ببلشوا يحكونا بيغدوا بكير تقدروا يوقفوا قدامي يقربوا قد ما فيهم صوب الدير, لأنه اليوم بتكون الدنيا مليانة بعناية, الدنيا متلية.
1: يلا صلوا لنا
0: مؤمنين
1: ودولنا
0: شموع عم تضوى كل 22 شهر. مشكورين كل المستمعين اللي بيضولنا شموع وبيبعتوا لنا فيديوهات عن الشموع اللي عم بيضولنا اياه.
1: اوكي,
0: من اخبارنا كمان ميري بدي بس بما انه بعدنا عم نحكي عن موضوع لبنان والمفاوضات وكل هالاعتداءات اللي عم بتصير يعني للاسف. تعرفي ميري يعني انا تفاجأت لانه كنا شوي معجوقين, عنا اعراس ومناسبات, يعني تفاجأت بعدد الشهداء. تعرف قدي صاروا؟ يعني صاروا 4106 شهداء, هيدي لمبارح بس شي ساعة 3-4 بعد الظهر. اخر احصاءات لوزارة الصحة الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان من 2 تموز لغاية مبارح 4106 شهداء. وقت اللي فلينا الجمعة كانوا رح يقربوا من 4000 بس ما كانوا صاروا. وعدد الجرحى 12153 جريح, هيدي حصيلة الإجمالية للاعتداءات من 2 أدار.
1: يا ويلي شو رقم يعني؟
0: بتعرفي من ضمن الغارات, أنا بدي وجه تحية للمنتج طارق الصباح يلي عم يغني الدراما مش بس اللبنانية والعربية بأهم المسلسلات. يعني للأسف تعرفي أنه مبارح تدمر, شفته حاطط على الانستغرام بيت بيو, يعني بيتهم
1: الأساسي
0: يلي هو بيت تاريخي, بيت النائب والوزير الراحل أنور الصباح بمدينة النبطية. عرض صور حجم الدمار الكبير يلي خلفته غارة مباشرة على بيتهم, أدت لتدمير البيت بالكامل على تل الترويس بالنبطية. يعني هيدا إذا بدك نموذج من الاعتداءات يلي عم بتصير.
1: ايه.
0: بيوت كتير عم تتدمر, شفتي مصرف لبنان بالنبطية يا حرام. طب هيدا ما تابع للدولة اللبنانية للشرعية اللبنانية, ليش عم يضربوه؟ ما عم نعرف ميراي. بس خليني أقول أنه بإحصاءات غرفة التحكم المروري قتيل وثمان جرحى بثمان حوادث سير بعد المتابعة. قتيل على دراجة نارية صار في انزلاء لزحط وتوفى على الفور. وعلى سيرة الدراجات النارية, مبدئيا ابتداء من الأربعاء وزارة الداخلية والبلديات عممت, رح تنبص كتير بهالخبر.
1: هيتا نشوف.
0: ابتداء من الأربعاء رح بيصير في قمع كتير كبير وشديد لكل الدراجات النارية على الطرقات, فكل هود اللي بنطهم قبيلك قدامك على الإشارة وآخر هم عندهم إذا مضوي أحمر أو أخضر أو أورانج أو
1: مش معقول
0: أو شي لون رابع, فبينطنطوا قدامك وما بيحترموا الناس وبيقللوا من احترام الناس, مش كلهم بس الأكترية. إذا بتزعلوا مني 60 سنة كل يلي بيسوقوا موبيلاتات بيجوا بعكس السير. حتى ميريك عم بحكي أنا وحدا مسؤول بشركة توترز بدي حييهم, قلت لهم عمموا على كل السائقين لأنه أنتوا بتلبسوا يعني التنوية تبعكم يعني كتير, يعني أنتوا هيك مثل فاطحين أكتر بتبينوا. قال لي بالعكس نحن ناطرين هيدا القرار, وأي شوفور بتوترز عم بيخالف معنا مشكل يتوقف, بس هيدا كتير منيح لقلنا لأنه نحن عم ندرب الشوفورية تبعنا. تحية لقلهم. وكل حدا مش حاطط كاس, كل حدا الدراجة النارية تبعه منا قانونية كله رح بيتم صدرته
1: ان شاء الله, يعني
0: ان شاء الله. وما تنعمل يوم واثنين وثلاثة, بدنا على طول تكمل لحتى يخفون. بتعرفي هون بدي حيي ميراي بلدية الإقلاعات, تذكرت شغلي بهذا الموضوع لفتني, نحن ورايحين لحتى نحضر المونديال عند بيريفون, هالريستو كافير الرائع اللي موجود بيريفون على البولفار, حاطين يافطة انه عم بيتم ملاحقة كل الدراجات النارية اللي عم تزعج الناس بالليل والمخالفين, حاطين يافطات بقلب الطريق العام بيريفون والإقلاعات. لقمع كمان هن البلدية مبادرة بين كل البلديات تعمل هيك.
1: أكيد بارح جاي على الأوتوستراد عشية قطع عني موتو أنا ماشي مية قطع عني مثل الصاروخ
0: عامل لك حركات
1: بهلوانية يعني.
0: ايه هلا مش كلهم أكيد في كتار بيلتزموا بالقانون وبيمشوا بالسرعة المطلوبة وبيحطوا كاسك على راسهم هودي بس قليل بينعدوا على الأصابع. ميراي ختاما بدي وجه تحية للنائب دكتور بلال عبدالله كتب اليوم على حسابه على منصة اكس انه تقدم باقتراح قانون معجل مكرر بيتعلق بإعفاء البلديات من مساهماتها لشركات مولجة بملف النفايات. شو يعني؟ هيدا موضوع كتير مهم لانه ميراي ازمة النزوح ضاعفت كمية النفايات بالمدن. يعني انا دايما بتابع لانه كتير قريب منهم شركة رامكو. تحية لمدير العمليات برامكو اللي عم يسمعنا بهاللحظات بلال قاسم تحية كبيرة لك. يعني كنت عم بسأله يعني بتقطع هلأ اليوم أنا وجاي بتشوف في مناطق عنا بكسروان النفايات فايضة على الطريق ما عم بلحقوا لأنه صار في نزوح على هيدا الضيع والمناطق الشركات اللي بتلم النفايات وبتكنس ما عم بتلحق ما فيك تلوميها. يعني صار إذا بدك الدكتور بلال عبد الله بالاقتراح القانون اللي تقدم اللي بده يتقدم فيه واليوم بشرنا فيه كتير مهم. انت بتعرف انه كل بلدية ما تفكر انه هيك يعني النفايات ليه منقول للناس يدفعوا اللي قادر يدفع رسوم للبلديات لانه البلديات استنزفت وصار في تحجيم لقدرتها بتلبية الحاجات الانمائية فيها وفي بلدية جاية بعد سنين من اذا بدك ما كان في شغل قبل وفرق الدولار يعني البلديات ما عم تقدر لك ما بتقدر تشتري كاميون زفت
1: أكيد.
0: لحتى تزفت. فهو اللي بيصير انه مجلس الماء والاعمار هن بيقطعوا من حساب البلديات من الجبايات اللي بتصير ومداخيل البلديات بياخدوا في يعني في مبلغ مخصص لمجلس الماء والاعمار بيكون محطوط بمصرف لبنان هيدا بتعرف قد ايه بياخدوا منه قد ايه مجلس الماء والاعمار بيدفع للشركات اللي بتلم الزبالة نحنا ما منعرف. رح أعطيك مثل رح أخذ ميروبا يلي عنا كبلدية صغيرة نحنا بميروبا بعز الصيف بالهاي سيزن نحنا كل يوم بيطلع عنا من 3 إلى 4 طن نفايات بتلمون شركة رامكو الطن. هلأ قبل الانفجار مرفق بيروت كانوا كل طن بيكلف يعني مجلس الماء والأعمار بيدفع عن كل بلدية 82 دولار عن كل طن. هلا بعد الانفجار والازمات اللي مرقنا فيها صار عم يدفع بين ال 50 ل 55 دولار. اعطيك مثل اعتبري من ميروبا كل يوم اذا عم نشيل بالصيفيه 4 طن نفايات بتعرفي قد ايه عم يطلع لشركه رامكو من ميروبا 200 دولار. يعني لو نحن مش عم ندفعهم بشكل مباشر بس مجلس الانماء والعمار عم يدفعهم عنا من مصرياتنا من حسابنا اللي موجود مع الدوله اللبنانيه بمصرف لبنان. كتير أنا بدي حيي دكتور بلال عبد الله إن شاء الله اقتراح القانون يعني يصير قانون شرعي بمجلس النواب يتنفذ بس يعفو هالبلديات اللي صار فيها نزوح كتير ومش قادرة بقى أصلا حاجات أهلها ما عم تقدر تلبيهم الحاجات الانمائية إذا بيعفون من هودي. بس هون بدي قلي شغل السر إنه اللي عم يدفع بهالفترة الأخيرة وزارة المالية شو بقولوا
1: وزارة المالية
0: لأن البلديات ما أفلسة كل البلديات تسنديقة فاضية فوزارة المالية مشان هيك يعني بيكون إذا أعفوا البلديات بيكون عم بريحوا شوي وزارة المالية لحتى كمان ما تحط علينا ديون جديدة ويصيروا يفرضوا علينا ضرائب جديدة ليطلعوا
1: حلو.
0: بالفترة الأخيرة للأمانة وزارة المالية عم بتسدد للشركات اللي بتلم النفايات لأنه البلديات على فرق الدولار وكل شيء بتقبضه باللبناني مقفلسة حتى مش عم نحكي عن ضيعة صغيرة حتى المدن الكبيرة ما عم تقدر تدفع لها بدها تعمل
1: طبعا.
0: علمة فوزارة المالية الله يعينها
1: وبتبقى أغلى المدن الكبيرة يعني
0: صحيح.
1: أوكي شربول تانك يو ملتقنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن من كفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: ارباح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صار لتر ونص افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: حبك مثل بيروت
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
6: حسات حسات ملكة على عشور
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
7: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
8: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
8: السامبا قالوا هو دبكة الزاب يعني
9: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
8: طب خبرونا شو بصير ايه؟
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
8: لك ايه ولك يسلم يا بطل
11: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر في فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشوال انشورنس منحمي قصصكم

0: أغاني الحلوين يا ملينا بعقده. يلا رجعنا لمتابعة لقائنا ودغري وفورا مع سيرفي فاين. أكيد صرتوا تعرفوا عن شو عم نحكي. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل أو خدمة وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن لازم يسجل بسيرفي فايند، لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الاب وتكتب الشغلة اللي بدك اياها وبتلاقيها وين موجودة، من الاقرب عليك للابعد. يلا انتروني انتروني تأخلص خبركن عن سيرفي فايند، لانه في كادو من سيرفي فايند هلأ.
1: سهران اتمنى بقربك.
0: تعرف انه خدمتك او محلك اذا كان موجود على سيرفي فايند بصير يبين اللي عم بيفتشوا عليه. كمان فرصة رائعة للطلاب حتى اكيد تطلعوا مصروفكن وزيادة. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة او مؤسسة، ولما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكن النسبة تكون أعلى بس بدكن تتواصلوا مع الإدارة على الرقم 70 أو 71، هيدا الكود. الرقم هو 10 77 06، 70 أو 71، 10 77 06.
1: لما عيوني
0: بتعينك. يلا اليوم سيرفي فايند بتقدم دعوة للعب بادل مدة ساعتين من عند بادل تاون ببيسور. أكيد للحجز ولتعرفوا أكثر عن بادل تاون بتلاقوه على سيرفي فايند. أما سؤالنا لليوم، بأي فئة خدمة كاتيجوري يعني وأي نوع خدمة موجود بادل تاون بتطبيق سيرفي فايند؟ انه هينة كتير. يلا اتصلوا فينا على 01 322 1000.

السؤال بأي كاتيجوري، بأي فئة خدمة وأي نوع خدمة موجود بادل تاون؟ أكيد بتطبيق سيرفي فايند. على كل بدي أطلب من كل المستمعين أنه تنزلوا سيرفي فايند ترتاحوا، ما تدوروا كتير. كل الخدمات بتلاقوها بسيرفي فايند.

يلا بدي أطر حدا من بيسور علي بهالمنطقة، لأنه اللي بده يروحوا على طبعا يلعبوا بادل عند بادل تاون بي بيسور بروحوا 4 أشخاص وبيكونوا هونيك ببادل تاون لمدة 2 ساعة.

بدي اعتذر من كل المستمعين اللي بيبعتوا لي واتساب ما بقدر ربح. اتصلوا على 01322000 بس ما فينا عبر واتساب ما بنقدر.

0: اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ايه بونجور، اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك يا مهدي، عم بحكيك من تايفون.
0: باردون، الاسم ما سمعت مزبوط.
1: عم لك معك مهدي وعم بحكيك من تايفون.
0: اوكي مهدي.
1: صح.
0: اوكي، قريب من بيسور ساكن. مهدي شو العيلة؟
1: محمود.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك يا مهدي. انا عم بسأل سؤال، انه باي فئة خدمة، يعني باي كاتيجوري موجود بادل تاون بتطبيق سيرفي فايند؟ انه انت اذا بدك تفوت تلعب بادل بمطرح، وين معقول تلاقي هالكاتيجوري؟ وين معقول تلاقي هالشي؟ بكاتيجوري شو؟ الاكل معقولة؟ أكيد سبور، ما بدلت يعني. برافو مهدي، كتير منيح، ربحت معنا أكيد دعوة للعب بادل لمدة ساعتين من عند بادل تاون ببيسور. أكيد لا تقدروا تفوتوا دايما وتشوفوا وتحجزوا واللي بدكن ياه بس على سيرفي فايند. بدنا نقول لمهدي انه رقم التليفون، او اذا مش منزل بعد الابليكيشن سيرفي فايند نزلها، ورقم 70 او 71 10 77 06.

تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت، وساعتنا 8:35 دقيقة. وعيتوا ايه؟ صح صحتوا هلا، ما تقولوا لي 8:35 يعني. بلش راسكم يشتغل ولا بعده واقف؟

شو بعد ما وعيت قال دماغي بعد ما عم بيشتغل، شربت قهوه كافيه دو برازيل لازم تصحصح عليا. شو قصتك جاي من الويك اند بعدك باجواء الويك اند؟

مونديال ايه دي ويخدني هالمونديال دي ويخدني الجواء حماسية روعة أكيد المونديال عم بيكون حديث الناس بكل أنحاء العالم والناس عم تسهر خصوصي لأنه الوقت كتير مختلف يعني عم يسهروا الناس لوجدة الله يساعدهم بس بأوروبا هلأ خفت شوي بهاليومين كان موجة حر مش طبيعية يا ويلي بإيطاليا قالوا إسبانيا كانت الحرارة 40 قالت لي بنتي بأمستردام كمان كانت الحرارة شي 36-37 قالت لي مام بالليل صوب الساعة 8 طلع مثل عاصفة غريبة يعني رعد وبرق وهوى مش طبيعي بس قال البرق استمر ساعتين عفرت سحبة يعني مش انه تبرق شوي وتوقف لا برق على مدة ساعتين عفرت سحبة يا ويلي يا ويلي التأس يعني العوامل الطبيعية شو فيها قصص وكتر خير الله أنا بتطلع بتأسنا بقول يا عمي تأسنا بياخد العقل وهالبرود بالجبل مش معقول

يلا بدكن تروقوا حالكن، وأكيد يمكن تعبتوا من الضجي والعجقة، وإذا عم بتفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات، بدي دلكن على مطرح كتير حلو، شاليات هني اسمن جوار الدير بي عنيا.

0: يعني شاليت بقلب طبيعة عنية رائعة، انه بتلاقوا فوق شو الهدوء السلام والصلاة كمان، لانه المشروع بيبعد عن ضريح مرشربل دقيقتين بالسيارة وعشر دقايق مشي. هلا واحجزوا شالي بجوار الدير بي عنايا على هيدا الرقم 03-141-104. صدقوني رح تعيشوا تجربة بتجنن ومش عايشينها بحياتكم. جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية وجمال الضيعة اللبنانية، لأنه عندهم مساحات حد الشاليات، يعني فيكن تعملوا بيكنيك، فيكن تطلعوا بنص الجمعة بالويك أند. فوتوا إذا بدكن على إنستا وفيسبوك، حطوا جوار الدير وشوفوا هالمطرح شو رائع. إذن لا تحجزوا بجوار الدير بي عناية حد الدير 03-141-104.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: خالد الهبر

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

امبارح كان 21 حزيران، يعني كان الانقلاب اذا بدكم الصيفي اكيد بالنص الشمالي من الكره الارضيه، يعني اطول النهار واقصر ليل بالسنه. تأملوا بالعالم، في ملايين الناس احتفلوا بها المناسبة وعملوا نشاطات بالطبيعة. كان معكم خبر؟

0: أقولك أهلا وسهلا فيك يا عمي حسن يمكن عم يحكينا من السعودية، عم بيقول لي مدام واصل جمعة جاي على لبنان. ولك أهلا وسهلا فيك. الصيف انه يكون حلو ويجوا المغتربين ويرجعوا على لبنان، يعني لبنان ما في مثله حتى بالتفاصيل الصغيرة.
1: اجت الصيف

أكيد إذا بدكن كادويات حلوين، كادويات ذهب بأسعار بتجنن وتشكيلة كتير كبيرة من الهدايا، ما إلكن إلا جولوري أو هاي بيبي ساحة جوني. يلا عجلوا لأنه عاملين هلأ صليب مع تنسلي ب $15، كمان عاملين بلاك والليدي $30، وحلق والليدي للبنوتات المهضومين $25. أكيد أسعارهم بتجنن مثل ما ذكرت، فيكن تختاروا من عندهم كمان مجموعة كبيرة من المحابس حلوين رائعين لأنه تصاميم ذهب إيطالي وكمان محلي. عندهم جوهرات وهيبة كمان بيشتروا منكن الذهب المستعمل. وسمعينا إذا بدكن إنه تتواصلوا معهم بالواتساب، في عندهم رقم 03-87-02-88. هلأ بيفتحوا كل يوم من التنين، يعني فتحوا ولا بعد؟ لا 9، بعد شوي 10 دقايق بيفتحوا من التنين للسبت من 9-7 المساء. يلا روحوا جيبوا كادوياتكن والذهب اللي بدكن اياه من أكيد وهيبة جولوري 03-87-02-88.

0: حسن بس انت وين؟ قال انا جاي كمان على لبنان. ياي شو حلو، ياي عم تفرحوني بس تقولوا لي انكم جايين على لبنان. انت وين؟ ما قلت.
1: شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي وما نسهرش الا مع الناس الناس الغالية.
0: مظبوط انه اول ما يوصل المغترب على البيت يعني او الشاب او الصبي يعني اللي عايشين برا ما بيسأل كيفكم، بيسأل وين التبولة، وين الزعتر، وين المنقوشة، وين المكدوس. كأنك رجع على مطعم مش عبيت انت.

مش معقول القعدة اللبنانية شو حلوة والله، مشتاقين هالمستمعين للقعدة اللبنانية، المستمعين المغتربين يعني. ما في قعدة خفيفة عنا، مش معقولة، يا بدنا نقعد نضحك لنوصل للبكي، يا بنفتح موضوع جدي فجأة عن كل شيء بالحياة من السياسي للتأس. بس أهضم شيء السياسي.

أعظم شيء بس تشوفهم عم يحكوا سياسي وكل واحد على تفكيره وعلى عقيده وعلى حزبه وعلى شو بيقولوا انتمائه السياسي ومين بحب ومين بيكره وكارثة من الكوارث. وبعدين مش بس هيك بيصير يعلى الصوت شوي شوي، بتعرف انه اكيد نهاية هالحديث في مشكل وزعل.

طالما نحكي سياسة وبلا ما نتخانق. تعملوا شو رأيكم أنه كمان نربح هالمرة مع تارجت فود؟ أوكي يلا جهزوا لي تليفوناتكم وجهزوا لي سماعكم لتسمعوا مزبوط.

0: يلا عم نحكي عن فريش اند سموث، مين ما بيعرفها اكيد بده يبلش نهارنا دايما بنعنشه، وطبعا كل شخص بهمه النظافه النعومه، اسم على مسمى فريش اند سموث. اكيد هو منتج لبناني ما قلنا غنى عنه، في الوايبس باكيت موجود بثلاث ألوان، أخضر أورانج وبنفسجي، وطبعا بيقدر ينظف كل شيء فريش اند سموث. يلا مين بده يربح معنا يتصل فينا على 01-322-1000 سريعا، وإذا ربحانين مع تارجت فود اتركوا على المرة الربح على غيركم. تارجت فود بتقدم أجمل الهدايا وكلها منتجات روعة موجودة بكل السوبر ماركت. يعني اليوم تعرفوا اختبرت هيدا الشيء، ماسك الفنجان القهوة كافيه دو برازيل أكيد، ووقعت مني لأن ضربت فريم قوي وكبت القهوة. الخير اوكي، بس كيف ننظفهم؟ بدنا فريش اند سموث.
1: طلع بالنسوان شو بدك منه نقلي، طلع بالنسوان
0: 01-322-1000.

0: وهالجمعة بدي أذكر المستمعين أنه رح تكون مليانة بهدايا فريش أند سموث، أكيد تقدم تارجت فود اللي بيحبوكن كتير. يلا معنا اتصال. ألو
1: ألو بونجور،
0: صباح الخير، أهلا وسهلا، مين معي؟
1: شفيق.
0: شفيق كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: نين عم تحكينا شفيق؟
1: من السيارة.
0: لا المنطقة بالحدث. أهلا وسهلا فيك شفيق، شو عائلتك؟
1: غرز الدين.
0: عز الدين؟
1: غرز الدين.
0: أوكي، أهلا وسهلا فيك شفيق. أيوة. عم نحكي عن الفريش أند سموث من تارجت فود، أكيد بتستعمل وايبس، يعني هيدا شيء طبيعي كل الناس. yeah. خصوصي بالسيارة، ما هيك كثير مهم أنه يكون بالسيارة. عندك أولاد مجوز؟
1: لا مش مجوز.
0: أوكي، يلا إن شاء الله نفرح منك وهيك قريبا. شو في شيء قريبا؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يلا. أوكي ألف مبروك، ربحت معنا فريش أند سموث من تارجت فود. بدك تتصل بالشركة تستلم جايزتك. أوكي يا هلا فيك. أكيد شفيق بده يتصل بالصفر 1-901-702 أو 703. هلا كمان بدي أخبركن عن ثين كورن كيك. اللي بده يربح معنا بليز اتصلوا هلا على 01-322-1000. هول الكورن كيكس كل الناس بتحبهم. وبعدين أكيد هو موجود بس من عند الهيلث أب، هيدا ثين كورن كيك الرفيع. والأجمل من هيك أنه خالي من الجلوتين، وصار في منه كيس صغير في أربع حبات من كيك الذرة خالي من الجلوتين وأكيد مش مقلي.

0: معنا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: معك سميرة.
0: سميرة كيفك؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: نشكر الله. عائلتك شو سميرة؟
1: سميرة سعادة.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيكي سميرة. نحن عم نحكي عن الكورن كيكس، بتحبيهم؟
1: ايه
0: دسان. ايه بتعرفي انه كل قطعة فيها بس 19 سعرة حرارية، يعني
1: ما
0: بلا
1: هي
0: ايه مبارد. وبعدين مقرمش، طيب سناك للجامعة، للشغل، للبيت، يعني بدي اقول لك الف مبروك سميرة، ربحتي معنا، يا هلا فيكي، الله معك.
1: ميكي.

سميرة بدها تتصل بي تارجت فود على 0-1-901-702 أو 703. شو بيصير معنا بتعرفوا بال يعني بال بالإذاعة أو بالتلفزيون، خصوصا بالتلفزيون، لأنه يصير معي أشياء مثلا بس كون عم بعمل برامج يكونوا في كانديدا معنا مشتركين يكبوا شي كلمة أو يعملوا شي حركة يضحكوني، ما يقعد فيني أحكي اضحك لدرجة إنه ينزلوا دموعي. يعني بقى هول المواقف مهضومين وحلوين، بس إنه بدك تضل ضابط أعصابك لدرجة إنه أوقات بتفرط. ياما بتشوفوا مثلا مذيعي الأخبار بيبقوا عم بيحكوا شي وما بيعود فيهم بيخشوا، كتير بتصير، بس مهضومين إنه شو إنه هني كمان طبيعيين بيتأثروا بأي شي بيصير قدامهم. يعني

0: لحظة قليلة وبيطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. المستمعين بيبعتوا لي مساجات بيسألونا عن أرقام، يعني بيسألونا مثلا رقم معلن. بدي أقول لك كل المستمعين أنه هيدا الواتساب يعني 71 9 8 9 9 8 9، هول هيدا الواتساب لا يطلع على الهواء. إذا بدكن أي رقم معلن أو أي استفسار عن أي شيء فيكن تتصلوا فينا 24 على 24، حتى لو ما كنا على الهواء يعني منرد عليكن تحت الهواء. هيدا الرقم لإلكن للمستمعين 03 7 7 7 9 6 9.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
2: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالي.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالي.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
5: صارت ستة.
6: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
7: صباح لإلكن.
8: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
6: أنت قلت عيلة.
9: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
10: أنا أول مرة بشارك.
6: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
11: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
12: شفتوا عمسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: نسي منيح ما راحت على استوديو تاني لهونيك. عاشر بالبونجور.
1: بونجور ميراي، شو اخبارك؟
0: وين رحت؟
1: والله بتعرفي جيت حكيتك ورحت عيطت لمالينا، قلت لي شو بك ظهرت؟ قلت لها لا، قلت لي ما صار الوقت وحط الموسيقى.
0: يا الله،
1: جيت طيران نحن ما نكبوا القهوات علي. إيه كافي دو برازيل.
0: ولا ما على كل ما بتحرق الكافي دو برازيل.
1: ايه ابدا
0: اكيد.
1: بشوله بتطيب البشره. إيه. بتضرب عقليموري.
0: ايه
1: ميراي، كيفك من الساعه 8 لهلا؟
0: منيحه ولك ماشي الحال. المهم تخبرنا اخبار مهضومه.
1: ايه رح نحاول قد ما فينا.
0: إيه
1: هيك
0: اخبار حلوه
1: واخبار مهضومه.
0: ايه
1: صدقيني تعبنا كل الاخبار.
0: والله تعبنا.
1: تعرفي من بعد اللي صار امبارح بسويسرا بالليل وهلا بده يكمل هذا الاسبوع عم بقوله كله.
0: ايه
1: يعني شوي عم نحس هيك متفائلين، مع انه بتعرفي كنت عم بحكي انا وحدا، يعني كان بلقاء مع احد السفراء الاوروبيين، كان في بقضاء جبال عشاء على شرف السفير، هلا عرفوا كل المسامين اللي بيتابع اخبار.
0: ايه
1: عم بقول لي انه متردد انا اعمل مهرجانات، لانه قالنا سعادة السفير انه هيدي الاوضاع صعبة شوي، بس هيدي المرحلة صعبة وخلاص وبننعم بنعيش بالنعيم اكيد لحتى تنتقل من مرحلة الحرب للسلام. وبتعرفي هل المحادثات اللي عم بتصير ان كان بسويسرا او هلا يا رب زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون لامريكا بتكون قريبة، لانه هيك بمصادرنا من القصر انه عم يتحضر لها كتير كتير منيح، هيك بتنقل لبنان لمرحلة تانية.
0: تعرفي
1: ميراي زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للولايات المتحدة الأمريكية أكيد بدها تصير اليوم أو بكرة أو بعد أسبوعين. أو بعد شهر. مثل ما قلنا عم يتحضر لها مثل ما لازم.
0: ايه.
1: ما رح تكون مجرد زيارة عادية لرئيس جمهورية للبيت الأبيض، أكيد هيدي الزيارة رح بتكون لحتى تأسس لمرحلة إعادة تثبيت الدولة اللبنانية ونقلة إلى زمن القرار اللبناني، ونقلة إلى زمن إذا بدك القرار اللبناني السيادي. قبل ما فينا ننكر أنه كان يصير في زيارات لرؤساء لبنانية، بس كان في عندك الهيمنة الإيرانية والهيمنة السورية، وكان في الأحزاب المتحكمة بالبلد لحتى ما نظلم حزب واحد. أكيد على جدول الأعمال رح بيكون فيه موضوع العلاقة اللبنانية الإسرائيلية، هيدي لأول مرة. يعني هلأ زيارة الرئيس الأمريكي والأخبار بتقول أنه رح تجمع بس الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.
0: حلو.
1: أكيد رح بيكون الأساسة ميراي تثبيت العلاقة اللبنانية الإسرائيلية، وهيدي لأول مرة على أيامنا، والانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار لمرحلة الاستقرار الدائم والسلام الدائم.
0: يا رب.
1: شاء من شاء وأبى من أبى. هلا في كتير رح يزعجون هيدا الخبر، بس هيدا شأنا ما بينا بده يصير. بده يصير في علاقات.
0: ايه؟
1: علاقات مودة بيننا وبين إسرائيل، هي ببلادها ونحن ببلادها.
0: شو بعرفنا؟ بدنا نعيش
1: 100%.
0: شو بدنا نضل هيك بعد 50 سنة؟
1: صحيح ميراي. بتعرفي بأخبارنا نهار الجمعة بدي وجه تحية لدكتور جورج براكس، التقيت فيه وعملنا صبحية ما كان مقررة، وقعدت حكيت أنا وياه بدي أحيي رئيس نقابة أصحاب المحطات، بشرني وبدي بشر اللبنانية هلا إنه أسعار المحروقات رح تضل نازلة.
0: شو عم
1: يعني مبين إذا ضلت الأوضاع مثل ما هي من هلا لتموز بنكون وصلنا لشي 1,000,000 ليرة سعر تنكة البنزين، عم بحكي مازوت نزل كتير. هيدي معلومات أكيدة انه رح بيكمل الانخفاض يعني على القليل.

0: الإمارات للمونديال بشي كافي بريستو كافي كلهم كومبلي، وأقل فاتورة بتطلع عليك $60 إذا كنت شخصين، يعني إذا عملت يعني شو بقوله تشاركت الطلبية بيطلع عليك مينيموم $60 $60 بالوقت يلي بتروحي على مطعم تاخدي الميزة اللبنانية
1: ما بيطلع لك
0: ماكسيموم $30 بيقولوا لك عندك 25 عندك 30 و35 دولار
1: بس بيقولوا لك هو 10%
0: كل الكافيات كومبلي
1: بيقولوا لك بس هو 10% من الناس اللي مرتاحين اي 10% لا سوري
0: 10% ما بيتلوا المطاعم يا ريم ما بيتلوا بيبقى بدون حسيدة يعني البيات ينعاد عليهم جديد لانه بيرك ما كنا على الهواء
1: بدنا هلا بعيدهم
0: ميراي يعني بتشوف البي والام وجايب 3-4 اولاد معه والجاره و ايه يعني بتطلع فاتورتك بالكافيه $200-$300 اذا انت عائله رايحين تحضر المونديال مباراه واحده، كيف اذا عم تتكرر زيارتك وعم تحضر المباريات بالكافيه
1: اغلبها يعني
0: انه الناس ما بس للاسف ما بعرف في نسبه لا باس فيها نسبه كبيره عايشة هيدي
1: تعبانة أكيد
0: عايشة بصمت
1: أكيد
0: ما حدا عم يطلع فيها ما في جمعيات بقى بتساعد الله يعينهم ما بدنا نوجع لهم قلبهم بس للأسف يعني هيدا واقع هيدا واقع عم بيصير بتعرفي عم شوف شغلة إنه القناة 15 الإسرائيلية عم بتقول إنه لا يوجد أي انسحاب من جنوب لبنان يعني ما تسمع أخبار يعني لو صار في اتفاق أكيد بالنهاية بدهم يفلوا بس مش هلأ بالمدى القريب إلا ما يتوصلوا لاتفاق نهائي بيضمن أمن شمال إسرائيل. وقال إنه الجيش الإسرائيلي هيك عم تقول القناة 15 الإسرائيلية رح بعيد تموضع على طول الخط الأصفر بأفضل المواقع للدفاع عن شمال إسرائيل. وقال هيدي التعليمات على المستوى العسكري وبدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي. من إذا بدك خلينا نحكينا على المونديال والكافيات ميراي خلينا نقول إنه لا قبل ما نحكي على المونديال خلينا بدي أعطي حق للفوتبول دايما بنحكي باسكتبول ما بنحكي فوتبول بالباسكتبول بالفوتبول اللبناني بدي أقول مبروك للأنصار لحديت هلأ حسموا الصدارة وبقوة من بعد ما ربحوا على العهد 3-1 هيك بختام الجولة 19 أسبوع 19 هلأ الأنصار بالطليعة بننزل آخر شيء الريسينج بالمركز الأخير كمان بي يعني بهيدا إذا بدك الجولة 19 جوية الجنوب تعادلوا مع الحكمة 3-3 النجمة كمان وعيت ما بعرف صار مع النجمة وعيت بقوة وفازت 5-0 على المبرة الصفا كمان حقق فوز كتير مهم بهيدي الجولة على الرياض العباسية 4-2 والتضامن صور حقق فوز كمان مميز مثل ما قلنا على الريسينج 1-0 هيك بيكون الريسينج بالمركز الأخير يعني الأنصار بالأول الريسينج بالأخير أنا بدي أسميه اليوم بالمونديال ميراي ديربي ديربي عربي بتعرف يعني ديربي ديربي بس وقت اللي كانوا يلتقوا تنقول وقت اللي يلعبوا وقت اللي كانت ميروبة بالدرجة الأولى يقولوا ديربي أعلي كسروين ديربي يعني وقت بيكونوا فريقين عم يتواجهوا من نفس المنطقة يعني ديربي كسروين ديربي كسروين اعتبره يمكن التضامن احراج اللي عم يلعب مع المركزية ديربي بيروت مثلا الرياضي مع الحكمة او بيروت مع الرياضي او مع الحكمة اليوم في عنا ديربي عربي فجر اليوم يعني الجزائر والأردن رح يلتقوا سوا بسان فرانسيسكو ضمن المجموعة التاسعة رح بتكون المباراة إذا بدك مش الفجر تحديدا بكرة 6 الصبح هلأ أنا مش رح أكون على الهواء بدي أجهز لك المستمعين بكرة أساسيا أنا وميلينا ما رح أكون على الهواء بيقدروا يتابعوك ابتداء من 7:30 كنا تبعنا لهم وعطيناهم نتائج أولا لأنه الناس بتكون رايحة بهالوقت على شغلة كمان عنا العراق عنده مباراة كتير صعبة نص الليل على الساعة 12 قدام فرنسا بتعرف فرنسا هي وصيفة مونديال قطر يعني بالمرتبة الثانية اليوم مباراة كتير صعبة قدام العراق وأكيد هيدي المباراة إذا بدك بتحدد مصير المنتخب العراقي يعني إذا بدنا نعطي جدول المباريات على الساعة 8 الليلة الأرجنتين

0: ضد النمسا على نص الليل مثل ما قلنا فرنسا ضد العراق، ساعة 3 الفجر رح تلعب النرويج ضد السنغال، والساعة 6 الصبح مثل ما قلنا الأردن ضد الجزائر.
1: ايه شو ثقيل الوقت.
0: ايه التوقيت في المباريات النهائية رح بتكون بأوقات مقبولة فينا نتبعها.
1: ايه
0: مراي قبل ما نختم بعدها 9:14 دقيقة بس محيلة بدي مر دعايات لنا إذا يعني. فينا لا أنا بحب الناس تشارك معنا
1: أكيد.
0: أول شيء بدي حيي وزير زراعة دكتور نزار هاني، بتعرفي كنت عم بحكي ورد علي بأمستردام،
1: لا
0: بدي أقول له يي بتروح تشرب قهوة عند نضال كان هو ومعه مدراء عامين بالوزارة،
1: كان قلنا كنا رحنا معه
0: لقاءات كانت كثير مهمة،
1: كنا رحنا معه بالطيارة.
0: دكتور نزار هاني ما بيهدى ما بيهدى برعاية وزير زراعة دكتور نزار هاني.
1: أنا أكيد قاعد إيكونومي أكيد مليون بالمية
0: أكيد مش شي جديد هذا، مش شي غريب عنه،
1: مش شي غريب. لا
0: مراية تحت عنوان لقونا عميروبا برعاية وزير الزراعة دكتور نزار هاني، بلدية ميروبا بتطلق حملة تشجير. هو حملة التشجير لحتى نوضح للناس بالأخص بدنا نزرع صنوبر وأرز، بيكونوا بأكتوبر بتشري مش هلا.
1: أوكي.
0: بس إذا قادرة البلدية تكون عم تهتم وعم تعطي العناية اللازمة للشجر اللي رح تزرعون، يعني بدهم سقاية على القليلة كميروبا، مش عنا كتير في شوب، على القليلة كل 10 أيام 8 أيام 9 أيام بدها تكون البلدية عم تسقي.
1: أوكي.
0: أنا بدي حيي جمعية جرين ستيبس، جرين ستيبس هالجمعية المهمة كتير ويلي رح نكون جورج أبو نقول، تحية كبيرة لك، رح نكون مراية عم نشجر بميروبا، بس هيدي إذا بدك إطلاق الحملة الكبيرة لتشجير كل ميروبا بأكتوبر، رح يكون مثل احتفال رمزي لنزرع كذا صنوبرة لنعلن أنه بتشرين الأول رح نكون عم نشجر كل ميروبا، وهيدي بإطار المبادرة اللي أطلقها الدكتور نزار هاني لتشجير كل أطراف الطرقات بكل الضيعة اللبنانية لحتى ترجع عن جد ضيعنا خضرة. وقت اللي كنا عم نحكي مع معالي الوزير وخبرني كتير انبسط وقال أكيد بيشرفني أنه أنا أرعى هيدا يكون برعاية الاحتفال لحتى نفرجي أنه قديش في تنسيق بين الوزارة وبين البلديات. بدي أطلب من المستمعين اللي بهمون نقطة التجمع رح تكون مقابل مدرج ميروبا هالأحد، مدرج ميروبا السياحي هالأحد ابتداء من الساعة 10 الصبح، هيك رح بيكون في كوكتيل زغطور وانطلاق وضيافات، نرجع مننطلق بحملة التشجير هي الجرين ستيبس اللي هي الجمعية الأساسية، بس يعني بتنبثق منها جمعية اسمها سنديانو أرز كتير حلو،
1: بكشو حلو اسمها
0: سنديانو أرز، رح نكون عم نشجر نحن وجمعية سنديانو أرز، تحية كتير كبيرة لقنون. إذا نميري هيدي أخبارنا. أوكي. هيدي أخبارنا بدي أختم أنا وياكي وبدنا نربح حدا من عند مطانوس تريدينج، بس قبل ما ناخد الاتصال ميلينا خلينا نذكر أنه فوتوا على الويب سايت www.mtanostrading.com، اختاروا باقة المونديال اللي بدكم، يعملين تشكيلات كتير مهمة بأسعار الجملة، بأسعار الجملة إذا بتكتبوا بتحطوا برومو كود أغاني 15 بيطلع لكم فوق أسعار الجملة حسم 15%، وإذا بتوصل كلفة الطلبية قيمتها إذا بتوصل ميراي ل $30 بينزل اسمكم بالسحب بالقرعة، وممكن إذا كان $60 أو 90 يعني بينزل اسمكم مرتين وثلاثة وأربعة بالبوكال، رح بيصير في سحب بنهاية المونديال على جوائز مهمة من البلاي ستيشن PS5 أجهزة خلوية فوتشر قسائم شرائية، كل فوتشر قيمتها $100 من عند مطانوس تريدينج.
1: يلا افتحي لنا سنترال بليز ملينا، معنا اتصال مباشر.
0: انا رح ابعت دغري مراي الاسم مثل العاده لمطانوس تريدينج.
1: اوكي الو
0: الو، بدهم يسمعونا من التليفون اول ما تعلق معكم على 01-322-1000 اسمعونا من التليفون. الو مراي ملينا خلينا ناخذ غيره بليز اقطعينا الاتصال، فاذا 01-322-1000
1: ألف
0: ننطر للخمسة رح نعد، إذا ما مش الحال يلا بناخد اتصال.
1: ألو
2: ألو بونجور سيرفير كيفك؟
1: أهلا وسهلا.
2: إيه
1: مين معنا؟
2: مدام كيفك؟
1: نيحة
2: صباح بسمعك رباح، انا على طول بسمعك كل يوم كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيك. ايه. رباح ايه. بس بدنا نعرف شو عائلتك؟
2: شيخ.
0: شيخ؟
1: أوكي. ايه شيخ. ايه.
0: وانت شيخ؟
2: نو.
1: اهلا وسهلا فيك، اكيد ربحت معنا مجموعة بتجنن. يعني
2: ايه حياتك.
1: ايه الله يخلي لي اياك.
2: كيف عايزك؟ كل عام بخير.
1: والله بيسلموا عليك.
0: مهضوم رباح. رباح وينك بالشغل؟
2: لا على الطريق.
0: وين صرت في عشاء عطارات؟ بأي منطقة أنت؟
2: أنا من بيروت بس نازل من الجبل.
0: من الجبل، تحية كبيرة لك. هلا بس تسكر رح تقول لك مدام ميراي رقم التليفون حتى تتواصل مع مطانوس تريدينج على بعد الساعة 10 مش هلا.
2: أكيد يعني أكيد الوقت. أكيد.
1: أوكي. أوكي. يا هلا فيك. باي باي.
2: باي باي. باي
0: باي. الله
1: يعطيك العافية. وأنت كمان يعطيك العافية. أكيد بدك رباح تتصل
0: بطانوس
1: تريدينج على 03-929-923.
0: يعني رباح فإذا مفضل تحكين واتساب، فإذا مثل ما قالت مدام ميراي 03-929-923. ميراي أنا عم بختم، بس بدي أذكر المستمعين بمؤسسة ألبو هوم يلي بالزلقة يلي كنا دايما نحكي عنها. إذا عم بفتشوا عن الجودة التكنولوجيا أهم الماركات العالمية كلهم بلقون عند ألبو هوم بالزلقة. يعني مش الخط الجواني، بصير في خط أعلى معروف كتير يسألوا وين صيدلية سانتا ماريا دغري حدا هن بالمبنى اللي حدهم. هلا رح نقول رقم التليفون وبيقدر يحكون بيبعتوا لهم لوكيشن بيوصلوا لعندهم. بس ليش حبيت احكي عن ألبو هوم ميراي اليوم؟ لانه بتعرفي بلش موسم الايسيات، عاملين عرض كتير كبير وحصومات لمستمعي اغاني
1: انا بدي واحد. انا رايحه هلا
0: تنحجز لك دغري.
1: بدي صغير. لا تسعة
0: خلص. هلا بنحكي مع إلي بولوس صاحب ألبو هوم، تحيه كبيره له. عاملين ميراي حصومات للمستمعين، وحتى شوفي عشو عاملين على، بتعرفي هلا موسم صيفية والناس بتطلع جبال وبركبوا الباربيكيو، عندهم باربيكيو على الغاز بتاخد العقل. كمان في على الكهرباء، ما هيك ميلينا يلي شفيه على الكهرباء عندهم. كمان رح يعملوا حصومات خاصة لمستمعي أغاني كلها ماركات عالمية، بس هن عندهم الألبوهم، هن معروفين، هن وكلاء لبراند إيطالي اسمه اكسبر. يعني وين ما رحت بكل محلات اللي بيبيعوا ادوات الكترونيه وتلفزيونات وبرادات وغسالات بتلاقوا بس تقروا اكسبر، يعني هن الوكلاء، هن بيوزعوا بكل لبنان الاكسبر.
1: اوكي.
0: رح اعطي رقمهم لحتى المستمعين يعرفوا كيف بدهم يوصلوا على الزلقه لعندهم. احكوهم بالواتساب وهن بيدلوكم 70-55-36-11 70-55-36-11. وما تنسوا أكبر تشكيلة هلا من الاي سيات والباربيكيو. وخليني ميراي ختاما نذكر المستمعين، إذا حدا ما لحق ياخد رقم الألبو هوم أو أي معلن مرق معنا، بس ابعتولي واتساب على 03-777-9969. حتى شو ما بده من الفترة الصباحية 03-777-9969. حتى بكرة لو كنا غايبين أنا وميلين على الهواء برد عليهم، بس يبعثوا لي واتساب.
1: أوكي.
0: 24-24 بتعرفي أوقات واع الساعة 3 بالليل بتطلع إذا حدا عم يسألني على رقم التليفون، يعني كل شوية بس وقع بالليل بتنقوز
1: والله
0: على التليفون.
1: برافو عليك. بدقوا لك بالليل
0: الساعة 1 بالليل ليك شربول عندك رقم مطعم الفلان الساعة 1 بالليل بيبعثوا لي. شوفي شوفي ليلة الجمعة كتير بيكون المستمعين مثلا بحضروا وين بدي روحوا يسهروا. بس حتى إنه لك سول بيرفيوم من شي يومين ايش الساعة 11-12 بالليل حدا بعت لي، يمكن كان عم بفكر بدي يجيب هدية لبيو.
1: يلا لكن شربل منشوفك يوم الأربعاء الله راد، وميلينا كمان يوم الأربعاء الله يكون معكم، ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: عايشانك أحلى سنين في العمر تطير العين
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: حبك مثل بيروت
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس من الحفل لبنان سويس انشورنس

تحياتي لكل المستمعين وين ما كنتوا، يا رب يكون بلش نهاركم منيح ويكفي منيح كمان. ان شاء الله دايما بالصحة والعافية. والله الصحة حقيقة انه اهم شيء بالحياة. غيركم ما بختار، غيركم انتو.

التنين بداية الأسبوع إن شاء الله هيك بهالأسبوع كله نسمع أخبار منيحة إنه التطورات اللي عم بتصير إن كانت سياسية أو إن كانت يعني إن شاء الله التطورات الجديدة وتكون تأثيرها منيح على المنطقة والعالم يعني. شو رأيكم إنه إذا بدكم تقدموا شيء كادو منيح وحلو مرتب وبيجنن لو خلص عيد الأب العرض مكمل عند سول برفيوم بالكاسليك 15% حسم على أي برفيوم تختاروها. لا لا لا لا رويحهم مش معقولة. ولك يا عمي بترشوا من عبكرة بتضل عشية. شو هالبرفان الرائع الخاص بالشباب اسمهم الوليد الجاد الندى وكمان للأكيد للنساء اسمهم حب وغرام. طبعا البارفينات اللي بيركبون هن بيصيبوا البراندات العالمية 95% لأنهم عم بيجيبوا الإسانس من فرنسا. بعدين بتتذكروا أكيد الأرماف اللي استوردوها من دبي. هلأ كمان صار عندهم براند جديد كمان من دبي اسمه أفنان. كمان أول النوعين عليهم ديسكاونت 15%. برفيوم بالكاسليك عندهم كمان ديليفري لكل المناطق والخبر الحلو فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. إذا بدكن فيكم تتواصلوا معهم على الواتساب رقم التليفون 70 360 124. تعرفوا لكل الشباب اللي عم يسمعونا إذا بدكن انصحكن ببراند حلوة اختاروا الأفنان اللي جاي من دبي طلبوا 9 PM يعني في لأن أنواع بس 9 PM حلوة كتير. يا جماعة تواصلوا مع سول برفيوم بالكاسليك على 70 360 124.

بدي هيك موضوع كثير مهم خطر على بالي. كيف بدي أقولكم إنه غريب كيف الإنسان أوقات بيفكر إنه بيعرف حاله منيح. هلا أنتوا ما بتفكروا إنه أنتوا بتعرفوا حالكم منيح، بعدين تكتشفوا بعمر مثلا 30 أو 40 إنه في أشياء بتحسسكم بالسعادة بس أنتوا ما بتعرفوا. شو مهم هالشي كنا عم نحكي بهالموضوع مبارح، ما بعرف يمكن نوع موسيقى، رياضة، هواية، أكلة، حتى أسلوب حياة كامل. يعني السؤال تفسر لكم أكتر إنه هل نحن منكتشف حالنا أو حالنا هي اللي بتتغير مع الوقت؟ عرفتوا كيف؟ يعني أوقات بيكون عمرك 50 سنة بتكتشف إنه أنت بتحب نوع موسيقى ولا مرة سامعه ولا مرة عارف إنه أنت بتحب هاي الموسيقى مثلا. هلا أكيد الخبرة بتلعب دور كبير، لأنه ما فيك تعرف إذا بتحب شيء أو لا إذا ما جربته. يعني يمكن طول عمرك تسمع نوع واحد من الموسيقى، فجأة تسمع هيك بالصدفة يعني بتقولي وين كانت هاي الموسيقى عني كل هالسنين. مثلا يمكن تزور منطقة لأول مرة وتحس إنك بمكان بيشبه روحك أكتر من أماكن عشت فيها سنين.

يا ويلي احساس جديد شو حلو الواحد يصير عنده احساس جديد يا ويلي او ينبسط بشي جديد قلبك بيزيد. علم النفس بيحكي عن فكرة كتير حلوة بيقول انه كتير من الناس بيعيشوا ضمن دايرة المألوف او المعروف. مثلا بناكل نفس الاكلات، بنروح على نفس المطارح، نسمع نفس الاشياء، كرمال هيك بنفتكر انه هيدي هي كل اهتماماتنا، بس الحقيقة يمكن في نسخة منا بعد ما تعرفنا عليها. الأجمل إنه ما في عمر متأخر لاكتشاف شيء جديد. في ناس تعلموا الرسم بعد 50، ناس اكتشفوا إنه بحبوا يقروا بعد 40، ما بعرف ناس بلشوا رياضة أو هواية غيرت حياتهم بعمر ما كانوا متوقعين ولا ممكن. يعني قولي أنا إنه

0: حلوه.
1: انا ما بديش اللي كلامي.
0: تعرفوا يا جماعه اوقات السعاده ما بتكون بعيده عنا يمكن بس ما كنا بعد مكتشفينا. وهيك صرت فكر بشغلات أنا بعملها أو بعيشها بحياتي. بعرف أنه الأشياء اللي بحبها مثلا أنا أنه بدك تكتشف أنه في أشياء كنت مفكر أنك بتحبها كل عمرك بس الحقيقة أنت ما بتحبها، انت معود عليها بس. يعني اذا اكتشفتوا هول الاشياء بالحياة مهما كان عمركم يعني صرتوا تعرفوا حالكم. بس ياما بيمرق هالزمن وبتمرق الايام علينا وكتير اشياء بتصير معنا بحياتنا بس ما بنعرف انه هيدا الشيء بيسعدنا او هيدا الشخص يمكن فينا نقضي كل حياتنا معه. او مثلا هالهوايه ما بحبها انا يا عمي، انه بدك تكتشف شو بتحب. واكيد امتعنوا السريدك بتحبوه يعني اليوم وبكره وكل يوم اكيد بتكون تحبوه. لأنه طبعاً يعني ما بقدر لكم الباقات العروض المونديال من عند بتاع نص تريدينج. كل عرض أحلى من التاني على البيك رولز مع مشروب الطاقة سكاي فول وكمان مع المولتو كرواسان. شوفوا الباقات الأزمو قديش منوعة ورح تتفاجئوا بالأسعار. أكيد فوتوا على mtanostrading.com. ما تنسوا تستفيدوا من البرومو كود أغاني أغاني، كتبوا أغاني 15 لتستفيدوا من ديسكاونت 15%. وكل ما تشتروا بقيمة $30 اسمكم بيدخل بالسحب بالقرعة على جوائز كبيرة وعديدة. بلاي ستيشن، في كمان مجموعة من الفاوتشر بقيمة $100، أجهزة موبايل. يلا ما تنسوا تعملوا فولو لمتانوس تريدينج على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ولا أي استفسار 03-92-92-83. الخبر الحلو انه بس يوصل مونديال للفينال اذا بدكم او شو بقولوا له سمي فينال رح بيكون عندكم الحظ على هوا اغاني اغاني تربحوا جوائز قيمة مثل اجهزة موبايل تابلتس وفاوتشر بقيمة $100 كل فاوتشر. هيدا بس عند بتانوس تريدينج.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان.

0: كل ويك اند كان في 900 ألف لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11، بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان ابعد.
1: تأمين لبنان وسويس. خالد الهبا.

يلا الله يوفقكم والله يكون معكم والله يفتح لكم يا رب بويب الفرج وبويب الصحة. هيك ينفتح بويب قدامكم مكتوب عليهم، كل باب مكتوب شيء، الصحة، المال، البحبوحة، يعني اللي بدكم إياه إن شاء الله يا رب كلكم دون استثناء.

0: ما فيني اترككم من دون ما ربحكم، وخصوصي الامات. يلا الام اللي عم تسمعني عندها اولاد اكيد بدنا نقدم لك بيبي لاند، طبعا هيدي كوش جديده وطبعا عمليه ومجربه، براند حفاضات جديد بلبنان. والخبر المهضوم والحلو انه شركة بيبي لاند للام اللي بتربح معنا كوش بيبي لاند بيوصلوا لها ياهن على البيت. يلا الام اللي بدها تجرب بيبي لاند تتصل فينا على 01-322-1000. أكيد بينباع مش بس بلبنان، بدول الخليج العربي، ومجرب على كتير ولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. هلأ بدنا نجربه، أول شي جربوا أنتوا على ولادكم إذا عندكم نيوبورن أو سنة سنتين، يعني جربوا وشوفوا. معنا اتصال. الو، يلا معلش، صار موجود باغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الاراضي اللبنانيه. الو
1: بونجورين،
0: اهلا وسهلا،
1: يعطيك العافيه.
0: ميرسي، الله يعافيك. مين معي؟
1: معك سونيا. انا عندي ولدين.
0: الله يخلي لك اياهم. صغار كثير، يا
1: حياتي.
0: ونص وتسعة اشهر. يا حياتي قلبي. شو اساميهم؟
1: اندرو وصوفي.
0: الله يخلي لك اياهم.
1: وانا بكرم حدا.
0: حياتي سونيا، شو العيلة؟
1: رزق الله.
0: رزق الله. عندك شيء مشكلة مثلا مع الكوش او بيجمعوا على فرد محل او اوكي؟ بدي منك تجربي
1: بالليل اوقات. اكيد بالليل اوقات في كوشات بتسرب وهيك. هيدي المشكله اللي عم بواجهها.
0: اوكي كثير منيح، بدنا نشوف،
1: نجرب شيء جديد.
0: يلا بيبي لاند رح يوصل لك على البيت، بيبي لاند كوش جديد هيدا بلبنان. بدي منك تجربي على الاولاد وتشوفي، وان شاء الله يا رب انه تنبسطي فيه. على كل اسعار وبتجنن، مناسبه جدا. وأكيد هلأ رح أعطي المستمعين رقمهم وقلك ألف مبروك. أوكي، رح أعطيك على الهواء رقم بيبي لاند، هو 76-665-759. هلأ مستمعين فيكن تابعون كمان على إنستا، حطوا بيبي لاند دريمز.

لك رز الله على ايام زمان. يا ويلي يا ويلي، انتو بتعرفوا كيف كانوا يعيشوا؟ قال في بركة اكتر وفي صحة اكتر، وكعم كانوا يصير معهم امراض ويموتوا ما يعرفوا ليه. اليوم بوجود الأطباء وبوجود الأدوية وبوجود الأبحاث وبوجود 100,000 قصة، يعني قد ايه تغير الصحة، يعني طولوا العمر أكيد. اليوم مين ما بياخد فيتامينات، ومين ما بياخد أشياء تقوية، ومين ما بياخد أشياء تريحه. الأدوية أساسية. عم بحكي هيك تقول إنه في ناس بتقلك ما تاخد حبة، خد ينسون. لك شو ينسون؟ بهاي الحبة في معمل ينسون حاطينه، إذا كان ينسون بفيدنا يعني. إنه معنات الحكي إنه أكيد الحبوب اليوم أثبتوا إنه بيطولوا العمر.

امبارح كان عيد الاب، ما كنا على الهواء، ولكن اليوم بدنا نعيد كل البيات اللي عم يسمعونا.

شاء الله يا رب يوصل ابنك بالسلامة. عم تقلي جاي بكرة ابني من كندا، اشتقني له كثير. ما بعرف شو الاسم مكتوب، بس ما الله يوصله بالسلامة ويوصل كل المستمعين بالسلامة. عيد الأب مرق امبارح بس محبة البي ما إلى حدود وما إلى يوم بالسنة. كل يوم هو فرصة لنقول شكرا لهالشخص اللي تعب وحمل هموم كبيرة يمكن ما حدا شايفها، وللبيت اللي بعدهم حد ولادهم الله يديم عليكم الصحة والعافية ويخليكم السند والظهر والأمان، وللأباء اللي غيبوا عن هالدنيا الله يرحمهم ويجعل ذكراهم هيك مزروعة بقلوب ولادهم وأحفادهم. الأم هي القلب والأب هو الظهر. بتعرفوا يمكن الإنسان ما بيكتشف قديش هالظهر كان قوي إلا لما يكبر ويصير يفهم قدي في مسؤوليات بالحياة وقدي في تضحيات. يعني البي كتير مرات بيخبي طبق تعبه ما بيقول، بيأجل أحلامه كرمال أحلام ولاده. سألوا شاب مرة شو أغلى صورة عندك على التليفون، قال لهم صورة قديمة لبيي وهو نايب عن الكنباية. هول الناس اللي عم بيسألوا استغربوا، قالوا له يي ليه؟ قال لهم لأنه يومها كنت صغير وما كنت أفهم ليه بيي كان ينام بهالطريقة. بعد سنين اكتشفت أنه كان راجع من شغلين مش من شغل واحد، وكان ينام وهو وقاعد من التعب. وقتها فهمت انه الصورة ما كانت لشخص نايم، كانت صورة لرجال عم يتعب بكل قوته تيخلي عيلته مرتاحة.

يلا تحية لكل بي عم يسمعني عم يتعب انه بصمت يمكن وهيك عم يترك أثر حلو بقلوب أولاده. يعني إذا كان حاضر بهناتنا أو صار ذكرى حلوة ما بتموت.

دايما مستمعين عم خبركن وكل يوم عم خبركن عن دهانات بريمو الموجودة بكل لبنان. أكيد بريمو للعزل هيدا ووتر بروف، إذا كنتوا بتعانوا من الرطوبة حيطانكن عم بتأشر، الحل صار مع دهانات بريمو للعزل، ولا نقطة مي بتفوت. حماية قوية، تغطية متينة، ونتيجة بتدوم طبعا للسطوح للحيطان حتى الزوايا الصعبة. ما بريمو كل شيء له حل. هلا بريمو للعزل ما تفتكروا انه ما في الوان، متوفر بعدة الوان وتركيب كمان. بريمو العزل الزكي.

وين بتلاقوا بريمو اتصلوا على الهوت لاين، هني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع. 01-900-822. بريمو دعم ممتاز وجودة عالية، اتصلوا هلا على 01-900-822.

بيني هي تليقانا. شو بدنا نقلكن؟ شو بدنا نتمنى لكم؟ كل النهار بتمنى لكم الصحة والعافية وتضلوا مع الناس اللي بتحبون ويمرق هالنهار ويكفي على خير يا رب. بكرة لقوني حوالي ساعة 7:30 لأنه شرب المضطر أنه ما يكون هو ومالينا. بكرة بدنا نشتاق لكم كتير. رح يكون أكيد إلي أزي المخرج إلي أزي معي. بدنا نقول له مرسي لإلي كتير. بدي اشتاق لكم بكرة شرب المالينا.

0: مستمعينا بدنا نقول لكم اكيد ضلوا بخير وانتبهوا على حالكم. شكرا شربل، شكرا ملينا. ملتقنا بكره 7:30، كونوا معنا. باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.

0: صارت ستي.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.
7: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
8: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة. بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: بعدك تطلي عبا عيونك.
6: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
10: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
6: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
11: صوت الحيدة لك.
6: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المرة بتعرف خيالة يا بلي
0: على كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعد بطوم ببالي وبخيالي غالي.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: مش كنت نسيني
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندور.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مريم يا النظرة وحدة
0: كل نهار جمعة وساعة

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: برجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
0: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروغرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عيلة
7: من أغاني
0: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
1: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
2: تأمين لبنان وسويس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص، كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
5: التلاتة أغاني طرب أغاني ريترو.
8: آسف حبيبتي الوقت فات.
5: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
9: جوا قلبه جوا لايف.
5: من 8 لـ 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.3.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: يرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: من
2: الحفل ليبانو سويس انشورنس.

طب عيب ولو بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ولاد بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا غالية
0: يا كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالي.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: خالد الهبر

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك جننوني عيونك دول شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوء إليك انت ولا بانك مرض.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدة السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار عالآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
4: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
5: هلا بدي اشرح انه انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11، بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالواقع.
2: تأمين لبنان وسويس.
0: اجواء الويك اند بتبلش على اغاني عيشوا احلى الفايبس مع اغاني ميكس. اجمل الاغاني لتبلشوا الويك اند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. خالد الهبي.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Zaarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. سهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي عم حيسوا إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا
6: احنا بالغربة نشتاق لصوتك
7: انا بسمعكم كل يوم
5: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت
8: مدام ميريل انت مش عاو جربة تطلعي انت اصلا فوق
5: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا
9: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
0: تأمين لبنان وسويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.
5: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
6: صباح لإلكم.
7: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
5: أنت قلت عيلة.
8: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
9: أنا أول مرة بشارك.
5: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
10: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
11: شفتوا عمسرق بيته.
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: لمدينة بيروت.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلى عالم الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
2: الخميس عيشوا السهر لايف. أغاني لايف.
4: صوت الحيدة لك.
2: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي بحكولي عنك انك انتي دايما
2: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
3: المرة بتعرف خيالة يا مليانة.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: غالي
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعد الطوم ببالي وبخيالي غالي.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انسوا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
8: نعرف قد ايه بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، او تزيد على حياتك انسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول انشورنس، منحمي قصصكن.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستورة في الدنيا وندور؟
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريوم يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة وسبت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang live July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. كل غنية وإلى علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
5: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف.
6: يا جوا قلبه
1: من 8 ل 9 المساء. الموجه ثابته على اغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-22 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عيشانا أحلى سنين في العمر تضيل العين. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
5: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
6: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
5: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
6: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان ابعد.
5: تأمين لبنان وسويس.
7: Zaarour Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zaarour Club, your destination all year long.
8: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
9: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
10: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
8: شو هاي؟
11: أنا بحبك.
8: أنا كمان.
11: باي.
8: هيك بس؟
12: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
8: جونا عيلة
13: من أغاني
2: قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا السبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
2: السامبا قالك هو دفك انزاب بيعرف.
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: حسات ملك على عرشه.
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبرو سويس انشورنس.
8: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكن.
9: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
9: ولا منحف ولا منحف.
7: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
9: وينك وينك.
7: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
9: بعدك تطلي عاب عيونك.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
9: انت لو كنت بتهتم.
7: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
9: ما خاسمك وبعد أنا مش طايقة.
7: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر.

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طم ببالي وبخيالي غريب.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس. أغاني أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخر اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11 بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بالرواحة بعد
1: تأمين لبنان وسويس.
3: يا ويلي من لشوط سنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
7: عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: طب عيب ولو
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري ليتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية
3: بصراحة هيدي أول مرة
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
3: ولا منحف ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك وينك
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعدك تطلي عبعيونك
4: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وينك
4: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
5: خالد الهبر

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
2: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ما بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: غالبا.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

يا أحلى عالم بالعالم، جمعة جديدة وحلقة جديدة من برنامج والعاني معي أنا رولا شامية على أغاني أغاني. كيفكن اليوم؟ كيف كان نهار التنين معكن؟ وكيف كان الويكند؟ إن شاء الله تكونوا انبسطوا وعبيتوا طاقة لكل هالجمعة. وضع الطقس اليوم يعني رح تشتي قد ما نقينا على الشمس والشوب يلا بتقطع معلي يوم هيك ويوم هيك. بدي واجه تحية أكيد لدي جي ديدروب نوال وعلى بروديوسر البرنامج لورا صليبة. بس بدي أسأل نوال، ما علقت على الموضوع يا نوال إنه ربحت البرازيل؟ ما شفنا شي. 3-0 3-0 يا زلمي قليلة. خبرية كتير حلوة لإلكن. ابتداء من نهار الأربعاء رح يكون معنا صديق جديد ببرنامج والعاني، بس أكيد ما رح خبركن مين هلأ. خليكن ناطرين نهار الأربعاء بحماس، لأنه أنا أكيد أنه ما بجيب لكم إلا أصحاب حلوين ومفاجآت كتيرة. لكل اللي انضموا لقلنا هلأ طبعا من كافة المناطق اللبنانية عم بيسمعونا على أثير إذاعة أغاني أغاني، وطبعا تحية من القلب لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. لكل اللي حابين يشاركوا معنا اليوم بحلقتنا فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-8999.

0: بتقول انه بعد الويك اند نهار التنين كيف واحد اكل قتلة؟ يعني مفروض بعد الويك اند يجي محمس مهيبر مولعة، ابدا جاي بده رياحة، خاصة لورا. لورا اليوم مثل ما كنت انا التنين الماضي. امتى بلش مع عبد الله الكوراني من عكار. اولا قضيت عطله نهايه الاسبوع مريض، سلامتك يا عبد الله. ثانيا الى رولاتو الغاليه التي تقرا الصمت وتترجمه لدفء، يعني فعلا عبد الله كل مره هيك بتتحفني بمساجاتك وبكتابتك الحلوه وبمحبتك الكبيره، بدي اقول لك سلامه قلبك وان شاء الله تكون صرت احسن. كمان رح اسمع غدغودة.
1: هاي رولاتي ورجي قبرني على الصوت الحلو، يلا نورت نورت نحنا معك. والله يا رولا سبت أحد كانوا عن جد، والعيني والعيني عندي بالمطبخ. يلا نحنا معك ومحبك قدني كلنا واشتقني لك، وتحية للكل وبحبك قدني كلنا. يلا نحنا معك يا رولا حبيبة قلبي.
0: حبيبتي يا غدغودة.
1: هاي رولاتي شو تقس بعقد مغيمة نهار مضوين اللمبات، تقطع البرش من حدك بتلزق بجسمك، ابو فطيس شوب كتر خيرك يا رب.
0: الحمد لله، ما هيك الحمد لله. بدنا نعيد كل الأبهات طبعا، من لكم كل عيد وانتو بألف خير، والله يخلي لكم عيالكم يا رب وتضلوا فوق راسهم كمان.
2: أهلا وسهلا برولاتي، نورتي نورتي ونوروا كل أحبة أكيدة. يلا ونحن على السماء وحكي من دين الجميع.
0: مرسي يا مجدليني، ولا إلك كمان.
3: بقولك يا رولاتي بونسوارك بونسوارك. اليوم أنا كتير نهاري كان حلو. طلعت في عمر شربل من الساعة 7، طلعت أنا وجوزي عشان شربل، صلينا وإن شاء الله يكون مقبول يا رب.
0: أمين يا رب.
3: وجيت مع شموع من فوق، وهلأ رح طويلك شمع قدام مر شربل عنيكي.
0: يا حبيبة قلبي يا نجروتا، زيارة مقبولة يا رب. وشو حلوة هالصورة، يعني سلام على اسمه مر شربل، عن جد يحميكن ويحمي هالبلد. اللي عم بيحضر لعرسه نو ويك اند، يعني شو بدكن تعملوا صراحة. ايه معكن حق عن جد يا تانيا. كمان لك لغطيتا لك لغطيتا، هاي وين هيتا نشوف وين حمينا ترشيش. اوه لا اغطيتا بقوة.
4: بونسوار بونسوار، هلا عندي الارنيل ورايحين على حمان وقطعتها للارض وندي وطريقة اللماي صار.
0: يا الله انتبهوا على الطريق عن جد، لانه المنظر شي بخوف. انتبهوا على الطريق وتوصلوا بالسلامة. برهوم
5: وموعود باكل السوشي، قال اذا بعزمك على السوشي وما بعزمه لطوني بده يقبرنا.
2: رولاتي لإلك وللورا ولنوال، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله كانوا يكون حلو. إلك سلام خاص من طوني هيكل وحكية على الهواء ومباشرة، أكيد أنت ما سمعتي وقلت أنا بخبرك.
0: أوكي عن جد عم تحكي، أنا ببوسه كتير كتير حبيب قلبي طوني هيكل، عن جد بحبه قد الدنيا. وأكيد بدك تعزمنا مع طوني إبراهيم حبيبي، عم بمزح. بمجرد الاستماع لصوتك أصبح بألف حال، والله الله يحملنا إياك يا أميرتنا لورا ويعطيك ألف عافية. عبد الله الكوراني بيقلك يا لورا يعطيك ألف عافية، سلام عليكم كيفكم تمام. أنا عرسي آخر شهر، خربان بيتي رشيد من المنية. يا الله يا الله، كله كله هلأ العراس دايرة نابا.
3: هيدي لرولاتي
0: حبيبة قلبي يا نجوتا، مرسي يا حياة قلبي، أحلى شمعة خليلي إياك يا رب.
2: لا مش مزح أبدا عن جد رولا، مش مزح. يلا أنا بحدد نهار ولا أنتوا بتحددوا؟ بس أكيد بالويك أند يعني.
0: معنا المشكلة إنه كل ويك أند ما بكون ببيروت. بس خلاص منظبطة منظبطة.
6: هاي رولا كيفيك منيحة؟ أنا كيت وأنا اشتقت لك كتير، خلصت إكال وهلأ صار فيني أسمعك كل دغر
0: يا حياتي،
6: كل يوم كمان،
0: كل يوم يا قلبي. أنت أنا ببوسك كتير كتير، قديش مبسوطين الأولاد أنه خلصوا مدرسة راح العبء عنهم. كمان نسمع
7: مونسوار ولا ايه، والله غطيتها كتير والارض مي، وفي اربع حوادث بنزلت بحمدون، اللي نازل ينتبه.
0: يا الله عن جد شي بخوف،
7: الارض مي بين صوفر وبحمدون وفي كتير تصعيد.
0: شكرا كتير لك وانتبهوا على الطريق، لكل اللي عم بيسمعونا ونازلين او طالعين على طرقات جبلية عن جد انتبهوا كتير منيح، لانه الغطيطة كتير قوية والندى على الارض، دونك اكيد عم بيزحطوا السيارات، فالله يوصل الجميع بخير وسلامة عبيوتهم. حضري حالك اوكي على العرس، يا عين يا عين. مثل العادة مثل كل نهار تنين رح نبلش فقرتنا ب
8: وين والعانة.
0: دايما نهار التنين منبلش بفقرة وين والعانة لتخبروني شو عملتوا بالويك اند ووين رحتوا، اكيد لنتشارك انا وياكم ونشوف ونعطي افكار للمستمعين اذا في شي محلات لذيذة رحتوا عليها ونحنا مش رايحين عليها، سو هيك منجربها ومننبسط.

0: من بعد الساعة 5 ما بدي شوف حدا لا مقولة. شكرا لأم دق رولاتي.
1: لا كتبت لهم شكرا كمان على الورقة. حبيبة قلبي نجوتا
2: والبوصر رولاتي المهضومة.
1: بونسوار يا كاتا.
2: يلا إن شاء الله نهارك حلو وحلقة حلوة. ملعاني ملعاني مجدلكوا ألوانك.
1: حبيبتي يا كاتا بوجودكم بيكون نهاري حلو. هاي رولا هاي لا يا أهضم عالم ميسيو جورج دو باري 43 دقري بباري. أشو هيدا نقلبت الدنيا نقلبت الدنيا عن جد جورج. أو ماي جاد ونحن عم ننق على الفنتناف. له له له.
3: هاي رولا كيفك منيحة كيف صحتك؟ أنا نور أنا كتير بحبك ومشتاق لك.
1: يا نور
3: Happy Father's Day to your dad.
1: يا حياة قلبي مرسي يا نور حبيبتي أنت الله يخلي لك أهلك يا قلبي. I love you.
4: هيدا الويك أند كانت ولعانة بعمشيت. البولفار كتير حلو ديجا للعالم اللي بتحب تروح تشوف السانسات واللي بحبوا الأرجيلة أكيد كمان فيهم روحوا بس يمشوا هيك كتير حلو هونيك.
1: واو.
4: وكمان كانت ولعانة بعمشيت فوق حد الكنيسة كان توني عيسى مولعة
1: طب
4: يعني بيغني وبيرقص.
1: طب حلو حلو ها شفتوا كيف بيعطونا عائلة ولعانة أفكار للناس اللي حابة تغير جو على أشياء مثلا منا رايحين عليها قبل أو منا عارفين فيها. وأنا زعلان في حدا نسيني والله العظيم يا باتبوت ما عم بفضحك براسي مني نسيتك بس والله ما عم بفضح حبيبي أنت.
5: هاي رولا أنا يوانا ودعيدو لدادي خليل هابي فادرز دي.
1: حبيبتي يا يوانا ونحنا كمان من عيدو لداد والله يخليلكن يا أنيس.
6: بحبها لرولا بحبها ملكها لعرشها حرسها بالملايين رولاتي. I love you.
1: I love you more.
6: الويكند هذا عرضنا محل أكبر مشروع عملنا طلعنا على البلكون رولاتي. هاي نهار السبب نهار الأحد عملنا مشروع أكبر رحنا شربنا في الجناهوي عند حماتي بعد الظهر.
1: أوه.
6: جينا على البيت
1: يعني كانت يا أنيس والعان هالويك عند عندك والعان. سمورة وين مخفية هلأ بتطل سمورة بتكون ملت هي. لا لا الطرقات عن جد بتخوف دخيلكن انتبهوا على الطريق سوفر ايه كتير شي بخوف صراحة.
7: رولاتي ولك انا لمين مشتاقة
1: انا لمين مشتاقة
7: ولك مشتاقة لك ومشتاقة للمتابعين وملعانة وموديلك والوانك وكلك عبعدك وشو بدي اقول لك وبس هيك وان شاء الله صيفيتك بتكون حلوة يا رب وبيزو بيزو
1: حبيبتي يا جوجو اشتقت لك كتير كتير كتير يعني انبسطت سمعت هالصوت الحلو وان شاء الله تكون منيحة وان شاء الله تكون كمان صيفيتك حلوة يا رب جوج.
8: ايوي ايوي انقلبت الدنيا
1: معقول
8: بعدين انتو سبا عندكم بحر بتفشوا خلقكم شوي نحنا منشفي فما تسألي يعني تنشوي انت وعلى الطريق.
1: لا بس عن جد جنون
8: هون بباري يعني هلا عن جديد صرنا منركب اي سيات وهيك ما كان في شي حدا عنده يعني ما كان دو بيعتازوا بيركبوا اي سي هلا شوي شوي عم بيصير في اي سي بس يعني تخيلي في كتير بيوت ما فيها شي من هيدا
1: اكيد
8: انجا مروحة
1: فيا
8: اهلا يلا ماشي الحال
1: انتبه لي على حالك يا جورج انتبه لنا على حالك 43 الحرارة بباريس يعني هيدي مش معقول شي مثل الكذب. بونسوارك رولاتي صار لزمان ما شفتك من آخر رمضان معك رندا من بيروت تحياتي لإلك يا رندا ولكل حبايب قلبنا ببيروت أنا كمان اشتقت لكم كتير وهلأ رجعنا إلنا جمعتين على الهوا وإن شاء الله منكفي هيك ما بيصير شيء وما منوقف.
9: بونجور رورو كيفك يا حبيبتي منيحة
1: الحمد لله.
9: أنا كان عندي عرس نهار السبت ببيت ميريز مرسيسين راكين رائع رائع حلو كتير بس دنقنا بالليل بالسهرة شو بدي خبرك منيح اللي اخدين شال معنا يعني الأنوراك الجوخ باللبس وكل الرياحة كان بالفعل كان ساقع بس كان حلو.

0: كمان عمر شربل من بشينا بالمسيرة إذا الله بيقبل.
1: الله يتقبل منكم.
0: الله يقدسنا والحمد لله رجعنا على البيت وهلا عم نسمع رورو
1: حبيبتي يا
0: نادية.
1: أول شيء انبسطت سمعت صوتك وعن جد شيء غريب عم بيصير بالطقس إنه مش معقول ناس بيحطوا جاكيتات وكل هيدا وناس عم بتموت بالفطيس بدول أوروبا اللي كانت دايما أرتيزيا هونيك. ولك دخيل وقلبك ورأسك باي ذا واي إنه تشتي أو شو الوضع؟ بعتقد إيه فيها شتوي لأنه مش معقول مغيمة بيك تايم. مزبوط إبراهيم مشتاية بقوة
2: رولاتي. أنا مبارح الأحد كنت مولعتها من بعد الساعة 5 كنا عم ناكل مشاوي الحمد لله صارت تجي الإذاعة عندي من بعد 5 بلشنا مع الدي جي كارلو ويقبلنا نبو على الأغاني ورجعنا عملنا حفلة بالبيت عدنا نرقص على الراس نرقص على الصوفية على الطريات. شو الدي جي كارلو تحية لإله
1: أكيد تحياتنا لإله. لا تعرفوا أنه نحن بأغاني أغاني دايما منولع لكم الدنيا من دي جي كارلوس لطبعا دي جي دي دروب ان كان على التلفزيون وان كان على الراديو يعني ولعوني ولعوني. رين ان فلوغا تفضلوا بوردوا. ايوه بلشت تشتي فلوغا يا عين. رح كفي انا وياكم اكيد مع رح نتوقف مع اول بريك بحلقتنا لليوم ومن بعدها منرجع منتابع والعاني بريك ومنرجع
3: برنامج والعاني مع رولا شميه بريك ومنرجع.
4: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: Pyeong live July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال هو دبكة قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل الغصايد من حلا عينيك
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
6: لو غمضتن عيني ومشي
7: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي
7: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: قلبي ده قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: وكل العام حيسوا إليك انت ولا بانك مرض
7: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس
8: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر في فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشوال انشورنس منحمي قصصكن
2: ولك ألو
7: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: معكم يا أحلى عالم بالعالم باتريك باتبوتا. سوري حياة قلبي سوري لأن ما كنت عم بقرأ بسرعة. I love you Pat. أفريام
1: الله سوري على التأخير. اليوم التنين رجعين بعد ويك أند كتير حلو. طبعا السؤال التقليدي اللي هو كيف كان الويك أند والعان؟ امبارح كان الويك أند والعان، كنا بمارشالبيل ضوينا شمعة على نية الكل، اللي منذكرهم واللي ما منذكرهم عنية الكل.
0: مقبول يا رب.
1: كانت زيارة كتير حلوة. بارح معنا كان شوي غريب الطقس، بالفي بتحس حالك برد وبالشد تحت الشمس بتلاقي حالك عم تحترقي. واليوم لك الطقس كيف هو. يلا الله يقدم الخير. مع السلامة.
0: أمين إن شاء الله بتكون الزيارة مقبولة أفريام حبيبي. وطبعا يعني كلنا منتذكر ب 22 شهر مارشالبيل السلام على اسمه يحمينا جميعا. ريمو
2: يسعد مساكي ويسعد جمالي وجمال ألوانك وموديلك.
0: يسعد لي مساك يا ريمو. يعني هيك شو بنبسط نهار التنين كون مستفقد لكم بالويك أند وبرجع بسمع أصواتكم كلها. هلو رولا، I want a box on Wednesday 17 but no one contacted me. لاتيسيا عيد، رح أيد رقمك لاتيسيا وابعته أكيد لورا رح تتواصل معك. كمان إن شاء الله تكون جاني عم تسمعني لأنه عم بتحاول لورا تتواصل مع ابنك جاني، ما عنده واتساب سو بدك ترجعي تعطينا رقم أو إذا فيك تتصلي جاني فينا على 01-322-1000 تعطي لورا بس شي رقم تقدر تتواصل معك عليه. Thank you جاني. يلا سريعا رح ننتقل لأول فقرة طبعا بالفقرة الرسمية بحلقتنا لليوم وهي موضوع اليوم.
3: موضوع اليوم
0: بيقولوا بالحياة انه الأذى ما بيجي إلا من القرايب. قدي منا مرقوا بتجارب انجرحوا فيها أو تأذوا من أشخاص كانوا مفكرين أنهم آخر ناس ممكن يعملوا هيك شيء. بس أنا شخصياً بقول أنه الأذى معقول يجي من القريب ومن الغريب، بس الأذى اللي طبعاً الأذية اللي بتجي من القريب بتترك أثر أكبر بكتير. فشو رأيكم أنتو صراحةً اليوم لما الغريب بيأذيك ولا بيعمل لك شيء منه منيح؟ أوكي بتتضايق بتزعل بس خلص بتشيله من حياتك. المشكلة لما القريب واللي أنت بتفكر أنه آخر شخص ممكن يأذيك بعوج الأرض ويأذيك، هيدا الجرح بعتقد بيضل معلم. شو رأيكم بهيدا الموضوع؟

0: رح اسمع جوابيتكم على 7198989 ورح اخذ اول فويس.
1: هاي رولا كيف مش الحال؟ انا حبيت اتشكر قالوا لي جو جوزيف الحاج على الشباب اللي عنده، على معملته، على بضاعته الحلوه، على المواد تبعوله، على كل شيء. عنده فرع بأنطليس، وفي فرع تاني بعين علاء، وفي فرع تالت بزوق مصباح. الثلاثة جربتهم، الثلاثة أحلى معاملة، بيعطوك إذا تعال بكلي بالمواد بكل شيء بدك إياه.
0: طب خي برافو وألف مبروك، شو ما اشتريت من عنده كمان.
2: معك حق يا رورو، الأذى بيجي من القريب ومن الغريب. وليش الأذى أكبر من القريب؟ لأنه منكون حاطين expectation و trust بهيدول الأشخاص أنه ما ممكن يأذونا، فبتكون الأذية أكبر لما يأذونا ونحن مش متوقعينها. بس كأذية بتجي من القريب ومن الغريب، ما في فرق
0: 100% بات، لأنه هيدا الشيء اللي بيضايقك كتير. يعني كان عندي أصحابي كانوا كتير كتير كتير أصحاب، ويعني مثل إخوة وكل الوقت مع بعضهم، وفجأة اختلفوا وبطلوا يحكوا مع بعض، ولكن شخص منهم صار يتصرف بطريقة منا منيحة وأزيل الشخص التاني. فاليوم لما اتنين بيكونوا كتير أصحابه مثل الإخوة وبيبطلوا، إنه ليش مش كل واحد بيروح بطريق وما حدا بيأذي حدا؟ بعتقد هيك أحسن، بضل هالذكرى اللي كانت بيناتهم أحسن. فرح اسمع أفرام.
3: قالوا لا، خلينا بالأول بس نحدد شو يعني قريب وشو يعني غريب. القريب مش بس اللي بتجمعنا فيه رابط الدم، القريب
0: أكيد.
3: هو الصديق بعشرة العمر،
0: 100%
3: زميل الدراسة، زميل العمل، الجار، كله هيدا قريب. لما يصير في 10 أيام وسنين على الحلو والمرة، هيدا قريب
0: طبعا.
3: وهيدا الجرح اللي بيجي منه بيعلم صح، لأنه عادة ما حدا بيجرحك ما بيعرفك، يعني يلي ما بيعرفك وما بيربطوا شيء فيك ما بيجرحك، لأنه ما بيعرفك وما في مصالح بينك وبينه، ما في أسرار بينك وبينه. أما الشخص القريب منك كثير وصار في 10 وصار قريب، ايه هذا اللي بيجرحك، وجرحه بيكون كثير كبير إذا كان الفترة اللي بتعرفوا بعض كثير طويلة، بيبقى الجرح أعمق
0: وما بيختم
3: وبيوجع أكتر.
0: أكيد بيوجع أكتر وما بيختم. أنا دايما بقول لهم أنه ما حدا بعيد بيقدر يأذي الأشخاص. ليه؟ لأنه مثل ما أنت قلت، لا بيعرف أسراره، لا بيعرف أخباره، ما بيقدر يأذي بشي. أما القريب منك اللي بيعرف أسرارك، بيعرف نقطة ضعفك، بيعرف شو بتحبه وشو بتكره، هيدا اللي ممكن يأذيك، وممكن يأذيك يعني مرات يدمرك ما تقدر تطلع منه.
4: رولاتي الأذى كان قريب ولا غريب، الغريب أوقات بقى بكون عم بيعاملك يمكن أحلى من القريب. إيه بس الأذى خلاص انسي، شفتي كأنك ما شفتي. أنا هيك بتبع كذا شخص يعني بيأذيني، وهيك بعتبر إنه ما شفتهم ولا بيعنولي، وخلاص انسي الموضوع. أنا هيك بعتبر
0: هو هيك لازم. غادة يعني اليوم لما الشخص اللي موجود بيكون بحياتك، مفروض انه يكون عامل قيمة لهيدي الصحبة ولا هاي القربة. انا مثلك يعني، الناس اللي بتأذيني ما بعود ابدا بتطلع فيها، بس في ناس عندهم شخصية تانية يمكن ما بيقدروا يطلعوا بسهولة من هيك جرح، فهيدا الصعب.
5: والله رولا كفيتي ووفيتي يعني بالمقدمة بالفعل، انه كتير الأذية من القريب، مش قريب الدم بس مثل ما قال خي فريم، معك حق يعني، كمان هتأذي اكتر لانه ما بيكون الواحد متوقعة. فانا بالنسبة لي حدث ولا حرج، وياما وياما وياما، مشان هيك غربلت بالغربال الناعم الناعم، ما نزل الا القليل القليل يعني، هودي الاصحاب المزبوطين والقرايب المزبوطين، والباقي كله
0: 100%. وخاصة مع هالأيام اللي نحنا فيها، قديش ببلش تشوف الأشخاص على حقيقتها. يعني بيقولوا دايما الصديق وقت الضيق انه لازم الاشخاص مثلا صديق يوقف حدك وقت اللي تكون بحاجته، مش بس وقت طق الحنك والتسلية والضحك والبسط. فهون بتقدر تعرف اذا هيدا صديق حقيقي ولا نهار اللي بتكون عايزه، ولا انت عندك مشاكل وما بيوقف حدك، هون الكارثة.
6: هاي رولا،
0: هاي جيني.
6: معكي جيني. هلا سمعتك عم تحكي انه بديك تبع الواتساب النمرة. انا رح اعطيكي نمرة ابني الثاني اللي عنده واتساب، 70 4 7 2 7 2 4. برجع بعيده، 70 4 7 2 7 2 4، يعني 4 الميلتين وبالنص 7 2 7 2. اوكي. هو عنده واتساب اسمه شانت روسان. هيدا اصلا هو كان بده يروح يجيب، احسن هيدا اذا اتصلت فيه. انا اتصلت بالعادي 322,000، ما كان حدا عم يجاوبني، اضطريت انه احكيك بالبوز.
0: اوكي.
6: ميرسي بوكو.
0: ميرسي يا جاني. لك هلا اكيد لوريا بتاخذ الرقم. لازم تفتحوا التليفون اذا عم بيرن وما عم نسمعه، بيكون في كتير ناس عم بيجربوا يتصلوا فينا وما عم بتردوا عليهم وفي ضغط على الخطوط. الله يسعدني عليك انت نوال انت. كمان الاذى المؤلم والموجع ياتي من القريب اكثر من الغريب. عبد الله بنسمع
7: ايه رولتي؟ لا فعلا هي هيك، العزيم القريب تأذي اكثر. البعيد اوكي خلاص ما بيعني له، خلاص قطعت. بس القريب لا، عمينا نكون قاعدين مع بعض، ما في شيء، رايبينك شوي بعد، ما بعرف قديه بتغيروا من دون سبب وحيري ما بعرف شو. ولا فعلا عزيز من القريب يرون بتأذي أكثر من عزيز الجار أو الأصحاب عن جد للأسف. يعني حتى الرايب من قلبه بيصيروا لحالهم غربة للأسف.
0: للأسف. كمان عم نسمع
8: هيرولا. كيف هيك؟ والله اشتقنا لك، والله من غير شر من نهار الجمعة ما حكينا معك كتير، اشتقنا لك والله. كنت بالسيارة انا عم بسمعك الجمعة، لو وصلنا على الباركينج تبع الجامعة يعني كان خلص ما بقى في وقت ننزل من السيارة. مرسي كتير، مرسي كتير انك هنيتي باميلا كمان، مرسي كتير كلك زول.
0: حبيبي يا غسان الله يخليلك.
8: خبر لونا شو صار فينا بالباركينج. هلا في اذى بيكون مقصود واذى بيكون مش مقصود. هلا طب فاينا نزلنا، انا ماشي قدامهم لنورا ولورا وماشي هيك، واحد واقف السياره ما حدا شايفه حط اريير ورجع، وين انا وراه؟
0: يا
8: نطيت نطه ما بعرف يمكن في البرمان مش نطتها. هلا تخبرك لورا صرخت صوت يا حرام لورا ونطيت انا، يعني الله دخيل اسمه سترنا.
0: اكيد
8: هلا الزلم يا حرام وقف وتلبك واعتذر ومدري شو يا حرام وواخذ حاله كتير. طب هذا اذا ما كان بنيته ولا مقصود يعني حرام.
0: اكيد
8: ضحكت انا قلت له حبيبي ولا يهمك، المهم ما حدا صار له شيء وخلاص بتمرق وهيك ويعتذر. قلت له خلاص يا خي والله خلاص، يعني انا مني لا زعلان منك ولا شيء، بس انه منشان غير مره انتبه لو شيء طفل وراك او ولد صغير ما حسته ثابت. انا بنتي صرخت وانا انتبهت نطيت زحت منك، يعني نترجع لنوعيه الاذى. عرفتي كيف؟ يعني في اذى مقصود، انا ما بحب الاذى وربيت بناتي انه ما يأذوا حدا وحتى بالفكر ما يفكروا يأذوا حدا، بس الله يستر اي عن جد اللي بده يأذينا، لانه انا ما بحب اذي حدا، بس اللي بده يأذيني طبعا ان شاء الله يكون مين ما كان يكون ما بسكت. ويعطيكم العافيه والله يقويكم.
0: اول شيء الحمد لله على السلامه غسان، بدي اقول لك هابي فادرز داي، الله يخلي لك هالعيله الحلوه وتضلك فوق راسهم. وطبعا انا بايدك، انا ما بحب الاذى، ولكن اللي بيأذيني اكيد بدي اذيه.
9: رورو كيفك يا عيوني؟ شو
0: اخبارك؟
9: والله يا رورو من بعد خبرتي بهالحياة صدقيني يعني القريب والصديق هن ذاتهم، كل واحد فتش على مصلحته. ولك خي وكل واحد يدور على مصلحته، ما بقى في شيء اسمه رفقة وصداقة وأخوة. صارت بتظهري مثلا بتخلص الظهرة بتعملي جو، أنا حدا كتير سوشبل وبطلع وبرقص وكتير فاني عرفتي، بتخلص بيروح كل واحد على بيته خلص خلصت هون عرفتي. بطل في حدا بيقدر، بطل في حدا بيساعد، بطل في حدا بيسأل، عرفتي؟ بس خلص هيدي الصداقة هيك بتخلص المصلحة، بتخلص الظهرة، خلصت، قفلت الباب على حالك، ما بضل إلا عندي ببيتي وعائلتي، هو اللي أهم شيء بحياتي.
0: 100%
9: ما نقص عليهم شيء.
0: 100% يا أبو عمر، وبدي أقول لك هابي فادرز داي كمان، الله يخليك فوق راسهم. هي هيدي الحياة هلأ، هيدي الأوقات اللي ما بقى بتحس فيها الوفا، الخوف على بعض، يعني أكيد كل أصابعنا مش مثل بعضهم، ولكن دايماً عم بيصير في من هيك الغيرة والحسد، وما حدا بيريد الخير للتاني، ولا حدا بيريد التاني يكون مبسوط ومرتاح. فالله يسترنا. رح كفي معكم، رح اسمع كل فويساتكم اللي عم تبعتوا لي اياها، ولكن كمان بريك كتير صغير ومنرجع منتابع والعاني.
10: برنامج والعاني مع رنا شمية، بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
11: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
12: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي power of manifestation من نون.
10: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
13: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
10: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
13: هلأ بدي أشرح له أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد
10: تأمين لبنان وسويس. خالد

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: معكم لنتابع حلقتنا من والعانة وموضوعنا لليوم وهو عن الأذى. رح كفي وأسمع ريمو.
1: خير ولاتي تعرفي مثل اللي بيقول وقت بتوقع البقرة بيكتر وسلخينا.
0: صحيح.
1: كيف حال بيكونوا أقرب المقربين من الأصحاب حكينوا أو غرقة أو قرايب بيطلعوا كلهم عقارب بالآخر.
0: عن جد يا ريمون بيطلعوا كلهم عقارب. والصدمة لما بتكون منك متوقع وبتقول هيدا الشخص آخر حدا ممكن يأذيني على وجه الأرض وبيطلع هو أضرب واحد.
2: رولا بدي خبرك الخبرية. في واحد من الشباب الأصحاب بدق لي مرة بيقول لي أختي بدها مستشفى وعايز مصاري وأنا دغري بعثت له مصاري وقلت له تكرم عينك يعني بلا توصيري وراحت القصة يعني جمعة 10 أيام قلت أنا أطمن على أخته وشوف شو كيف صارت رد علي هيك من روس شفاف وما بصدقي ومن بعدها عمل لي بلوك ما عاد شفته ما عاد حكيني ما عاد رد المصريات ما بدي المصريات بس انه واحد بيخسر صديقه كرمال مصاري
0: قليلة
2: يعني شو هيدي خبرية من الخبريات الكتيرة اللي صايرة معي.
0: لا بس عن جد في اوقح منه وازبل منه هالصديق يا عيب الشوم عليه يا عمي. عن جد العالم مش معقول كيف صايرة. كمان عم نسمع.
3: هاي رولا.
0: هاي. كفا.
3: والله أنا عندي 3 أصدقاء بشوفهم يا مرة بالسنة يا مرتين لأنه في 2 برات لبنان بس أي شيء بيصير معي بكونوا حدي فيه إن كان بشع ولا إن كان حلو. والثالثة هي صبية بس لأنه هي برات بيروت بلا حدي. إنه بشوفها كل كم شهر بس لما أشوفها كأنه عم شوفها كل يوم يعني ما بنعاد بعض. زيني صدوقة يعني
0: 100%.
3: أوكي بس الناس اللي بتوقف حدك مزبوط هن عائلتك السوبر قراب خيك اختيك امك بيك بس أوكي تجوزك يعني
0: 100%. وأصلا دايما في عندك أصحاب لما بيكون إلهم زمان ما نون شايفين بعض وبس يشوفوا بعض كأنهم بارح شافوا بعض يعني هايدي أنا بحسها كمان الصحبة النظيفة وبلا عتاب وبلا قصص يعني دايما هو النيجاتيف بيكونوا بحياته للواحد. عن جد لازم يشيل الناس اللي بحسها انها نيجاتيف بحياته. بونسوار يا رولا. ما في وفا في له كماله. اوكي. بدي اقول مبروك لفريق هولندا الفوز الساحق بس كرمال عيون مبارك للبرازيل كرمال عيون الحلوين. اوكي ثانك يو. كيكي بعدت شي ورجعت مع حياتي. كمان
4: والله بس كوفي محبي يا رولا وما حدا بيزعل مع حدا والدنيا تافهة وفاني وبلا طعمة وبنتخانة وإذا حدا منا يصير له شي بنصير نقول وإيه وبنبكي ولا زعلني والدنيا تافهة وكلها بتصير المشاكل كلها سوء تفاهم وبلا طعمة وخلاص كبوا وراكم يا عمي كبوا مش حرزانة هالدنيا كلها مش حرزانة يلا وعسما نحن معك
0: حبيبة قلبي يا نجوتا. ايه ما يعني اليوم ما في شي بيستاهل صراحة اللي ما بيعرف قيمتك لازم تزتي وتضلي ماشي.
2: هلو هلو رولتي.
0: اهلا وسهلا
2: رولتي يلا بنا نعزمك على صف الدبكي يلا نطريني.
0: يلا يلا. بدبك منيح انا.
5: هاي رولا.
0: هاي
5: جيسي.
0: كيفي؟
5: تفضل. أنا كمان. لكي أنا كنت عم بكتب بوش أنت طرحتي الموضوع ما عرفت شو الموضوع.
0: نعم.
5: كرمالك إذا كان عم بيأذي هيدا الشخص إذا هيك تمت يعني أنا بدي أقلك في مثل بتقول الجرح أشد مضادة من القريب مش من القريب. ليه؟ لأن القريب بيعرف مركزك بيعرف ثروتك والحياة اللي عم بتعيشي وعم بتتمتع وتنبسطي وهو بده يأذيك حتى هو ينبسط بأذاكي هي
0: صح.
5: كرمالك بيكون هيدا الشخصية ضعيفة بيكون عنده غيرة وطمع وبيعمل هيك
0: مزبوط.
5: بس مش معقول يعني شو بدك تعملي على كل حال الله يسامحه يلا باي بحبك كتير يا رولا وبس كتير انه عم تهتمي
0: حبيبة قلبي جاني وأنا بحبك كتير كتير كتير كمان. كمان لح نسمع نو اتس حرزانة ونص. اوكي يعني شو منعمل؟ مرات منتأسف على أشخاص بيكونوا بحياتنا بس بيكونوا عن جد ما بيستاهلونا. كمان برجع بذكركم برقم التليفون على الواتساب، فيكم تتواصلوا على 719-8998.

0: بدي أسألك سؤال، قد ايه طلع الزبط اللي أكلته؟ عن جد مش عم بمزح، بدي أعرف. لا بس بدي أعرف لأنه بدي أحكي بالموضوع. 700,000؟ عن جد؟ والله بس تدفعوا بدك طوابع $80 مليون. صراحة كنا عاملين هيك ظهرة أنا ونوال ولورا وجيال ومحمد جابر، وكنا موجودين بالهوليداي بيتش على يسوع الملك، حد يسوع الملك. فبتعرفوا هيدي الطريق اللي تحت فيهم الناس يصفوا على ميلة الطريق. هلأ عاملين موضة جديدة، صايرين بيجوا بيعطوا زبوطة للناس اللي واقفة على جنب الطريق، وواحد من الأشخاص هو اللي كان نوال، وبيرجعوا بيجوا بعد الظهر اوكي وبيعملوا زبوطة اجان انا جان. طيب نسيوا الموبيلتات اللي بلا كاسك، نسيوا الموبيلتات اللي بفوتوا بعكس السير، نسيوا السيارات البلا نمر، نسيوا السيارات الفيمي، نسيوا كل شيء، وجايين على هالسيارات اللي الناس مصافة لأنه ما في باركينج. لو في باركينج كانوا صفوا ودفعوا، ما في باركينج صافين على جنب الطريق لاحقينهم على بسطن للعالم. يعني أنا عن جد ما عم بقدر استوعب أبدا هيدا الشيء. تركوا الدنيا كلها والزعرانات كلها والمخالفات كلها اللي عم بتصير على الطرقات، لاحقين عالم صفي سيارتها ليطرقوا ونزبط بقى. ما بعرف، إن شاء الله يكون حدا عم بيسمعني يكون معنا بالموضوع بس تيحطوا حدود، لأنه الناس ما ناقصة. يعني ما بيقدي طالع رح تطلع هلأ وقرفانة حياتها من الوضع وأنجع. إيه والله هيدي التوت كان لازم. فحبيت هيك نوه بهيدا الموضوع أنه حرام الناس نازلين فيهم مظبوطة على الفاضي. بس هيك.
1: مثل الكسب حلوة عيونك والقمر دايب على خدك والوردة تيجي من جنوبك.
0: أهلا لورا.

0: كمان عم نشوف فيه على الأوتوستراد، بس بعتقد هون يا أما دهر البيدر أو فلوغة. أوكي، الغطيطة مش طبيعية كأنه بعز دين الشتاء بحمدون. أوكي، الناس اللي عم تسمعني هلأ وطالعة على طريق سوفر علي بحمدون، بليز انتبهوا كتير منيح لأنه في غطيطة كتير قوية والأرض عم بتزحط من الرطوبة من المي. رح اسمع كمان أبوي
1: رولاتي، كيفك حبيبتي؟ ماشي الحال؟
0: أهلا مرحبا.
1: لأنه جايبين هناك على المنطقة فليات باركينج، عرفتي ليه عم بشددوا؟ يعني انت بدك تعطيها للفاليه كرمال هيك عم بيعملوا زبوطة، ما كانوا يعملوا زبوطة
0: أبداً، ما كانوا يعملوا. أنت كمان شفته؟
1: كله متفق عليه، يعني كله اتفاقية.
0: طيب ما أصلاً ما في محل ينصف هناك، يعني الفالي لما عم بيخدها منك عم بيحطها على الطريق، سو أكيد إيه مثل ما أنت عم بتقول إنه بيكون حاطط ورقة الفالي، لما بيكون عليها ورقة الفالي ما بيحطوا زبط، دافنينه سوا. الله يساعد العالم، بس عن جد الله يساعد العالم. لارا،
2: هاي رولا، كيفك؟ أنا بس بدي أعرض بخصوص شغلة، إنه إذا الزبط نعمل على واقف على جنب أو على أبسط شيء، بالنهاية هيدا قانون، والمواطن بالنهاية هي مخالفة، فرح يتعاقب شو ما عمل. وواحد هو حظه، يعني إذا لقيوه مخالف بوقفة بسرعة حسب هو حظه، لأنه نحن بلد ساتر بدهم بيراقبوا. بس على حالتين إذا في مخالفة أنا مع المحاسبة، غير هيك ما رح نقدر نصير بلد شرعي. يعني
0: أنا معك 100%، بس إذا بيطبقوا القوانين بكل شيء مش بين على ناس وناس. لارا، يعني هيدا المحل اللي أنا عم بحكي عنه، هيدا الشارع الجواني اللي تحت، هيدا طول عمره السيارات بتصف هونيك، عرفتي؟ حد الرصيف، وما بحياته أكلوا زبوطة. بس مشان هيك هلأ عرفنا شو السبب، بما أنه في فالي باركينج، that's why. المهم بدهم يطبقوا القانون، يطبقوه بكل شيء، مش يطبقوه بشي وشي، عرفتي؟ كرمال عن جد نقدر نعيش بقى ونكفي ببلد مثل الخلق والعالم ما فيهم اخبار وهيدا. شو بعتين لي؟ اوكي هيدا.
3: والله يا رولا انا وصلت على البيت واستفزني الموضوع اللي انت حكيتيه، لانه ذكرني بمدامتي الشهر الماضي كانت صافي سيارتها بأنطلياس، واجا الحرس البلدي وعمل لها ضبط. هي صار لها 5 سنين بتصف بنفس هيدي النقطه، ولا مرة اجوا وعملوا لها ضبط الا هيدي المرة من شهر، وقال هيدا الضبط ما بيندفع الا بقصر العدل بالمحكمة. فطلعت انا تدفعه بقصر العدل جديدي، بعت لك صورة، هيدي جزء من الفاين يلي حطلا اياها. بتروح لشي اسمه مساعدين قضائيين، وفي جزء تاني بيروح لصندوق القضاة، وفي جزء بيروح لمصلحة السير. فمقسم الجزء على 3، حلو، مجموعهم كلهم سوا 850,000. يعني بدي أعرف مش بس ليش عم بيعطونا زبوطة هيك يعني من دون إنذار مسبق، بدي أعرف مصيره للزبط. إذا رح يروح لصندوق فلان وصندوق فليتين وصندوق ألتين، يعني نحن عم نغذي الموظفين وعم نطعميهم ونشربهم، كأنه نحن بهيدا البلد عنا قطعة أرض عم نزرعها مصاري وعم تنبط مصاري. فاستفزني كتير الموضوع، حبيت شارك وبعتلك صورة من البارتية اللي دفعتها بموجب وصل.
0: لا عن جد ايه، هلأ كنت عم بتطلع علي أفرام، عن جد هيدا الشيء اللي الشيء اللي عم قوله، انه عم بيعملوا لا ناس وناس. حسب شربي السعادة ستارتينج الأربعة في تشديد على الموتويات والموبيلتات، هدف تجميع مصاري للخزينة. مش انا ما فرقاني معي لشو بيجمعوا لشو بيعملوا، القانون لازم يمشي على الجميع، هيدا هو المقصد من كل هيدول اللي عم نحكي فيهم. يعني اليوم بدكم تطبقوا القانون، بتطبقوا قانون السير بكل شيء مش بشي وشي.
4: بعدين رورو، شوف الشي درك السيء موصيك لعلي نمرة، او الشي درك حاط الطاسة على راسه، شيء مش معقول. يزبطوا النظام، هن يتعيدوا هن بالنظام قبل ما العالم تتعيد بالنظام.
5: هاي
4: هاي رورو كيفي؟ أنا بقول لك راح شو صار معي أنا. أنا أعطيتني صفور السيارة. أعطيتها للفلي صفل السيارة. وبس راحة يعني كده أكلت السيارة الضبط. بس جاب لي السيارة. شيل الضبط عن السيارة وجاب لي إياها للسيارة. فبقى بعد التلت جماع بدي لي المخفر بيقول لي مسيو يونس عليك ضبط أنت. قلت له وين؟ قال لي محل فلان فلان. قلت له كتر خيرك. فبقى أكلت الضرب. رحنا أخذ الفلي السيارة دفعنا له مصاري ورحنا دفعنا الضبط. تعرف لأن الدولة ما بمثل ميت وكل شيء بالنهاية بدك تدفعي. وإلي معك
0: 100% إلي. والمشكلة وين؟ إنه اليوم إذا ما شفته للضبط وما لنقول دقه ما لحق تترد أو شيء بيصير عليك محكمة. وإذا أنت مسافر بيوقفوك على المطار لأنه عندك محكمة كله كرمال ضبط وكرمال تبع الفالي خاف إنه يقلك إنه أكل الضبط مشان هيك شيله. يعني عن جد مسخرة أكتر من هيك ما في. كمان رح نتوقف مع بريك ومنرجع منتابع والعاني.
5: برنامج والعاني مع رنا شمية. بريك ومنرجع.
6: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
7: ولا منحف ولا منحف.
5: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
7: وينك وينك.
5: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
7: بعدك تطلي عاب عيونك.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: وينك.
5: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
8: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

0: نرجع من كفة معكم حلقتنا لليوم أكيد على 7198-9989 ومناخد فويس من هم هما.
1: هاي رورو كيفك؟ منيحة ماشي الحال
0: طبعا.
1: حبيبتي ما قدرت أسمعك من الأول كنت شوي مشغولة بقى هلأ من شوي بلشت أسمعك
0: حياتي
1: وبدي أقلك بعتولي من أغاني بخصوص الغرض
0: حبيبة قلبي
1: ماشي كتير
0: حبيبتي يا هم
1: رح روح الأربعة بس ما رح أقدر روح وقت مأخر رح روح الساعة 12 يعني ما رح أقدر شوفك
0: يا الله
1: حبيبتي ميرسي كتير رورو حبيبتي ميرسي الأغاني
0: حبيبتي يا هامو يعني عن جد دوماج إنه ما رح أقدر شوفك ولكن ألف مبروك لإليك وبسطت سمعت صوتك ويعطيك ألف ألف عافية
2: هاي رونا
0: هاي سمورة
2: هيدا كمان للمواطنين يعني وقت بكون ما في ممنوع الوقوف انت بتصفي على اليمين بيعملوا لك كمان بعدين مثلا بكون صافيت نحي 10 سيارات ورا بعضهم بنقوا سيارة 2-3 بيعملوا نزبطوا لك بيتركوهم من دري ليش
0: بيكونوا ما عجبون هديك السيارات مش عزوقون كمان رح نسمع فويس
3: رولاتي رولاتي I miss you so much أول شيء ميرسي كتير على المعايدة تبع البرشدة والكراد I love you كتير كتير كتير تاني شيء أنا بس بدي أعلق على الموضوع أنه أكيد كلنا مع القوانين بس أنا ما بعتقد أنه قانون هيدا هو اللي رح يزبط البلد يعني هيدا شيء كتير بسيط بالنسبة لغير قصص عم بتصير فأنا بس بدي أعلق على هالموضوع أنه أكيد كلنا مع قوانين ونبلش من هون ما بعرف إذا لازم نبلش من هون يعني بس يلا هيدا لبنان
0: عن جد بام بام حبيبة قلبي أول شيء بدي أقلك ألف مبروك لجرادويشن وانبسطت سمعت صوتك فاينلي هيك هالطلاقة تقبري قلبي بحبك كتير نحن اليوم منقول انه من وين ما كان المهم يبلشوا بس مش يبلشوا نص نص يعني بدهم يبلشوا يعملوا قوانين بدهم يلتزموا بالقوانين السير بدهم يلتزموا بقصة الإشارات بدهم يلتزموا لما يقولوا في ما بلا رخصة كل السيارات اللي عاملة في ما بلا رخصة يلتزموا معهم الموبيلتات اللي بتفوت بعكس السير اللي بلا كاسك على راسهم السيارات اللي بلا نمر كل هيدول يعملون قبل ما يبلشوا يعملوا الزبوطة لأنه غير هيك عن جد يعني ما بعتقد أنه لح يبلشوا يزبط بلد إذا ما بلشنا من small details
4: يعني نقول دولة المافيا كان معنى الكلمة يا حرام الشوم
0: هلأ ما كتير بدي فوت سياسة ودولة وهيدول القصص نحنا من حرقة قلبنا لأنه عبالنا بلدنا يكون أحلى بلد بالعالم لأنه هو أحلى بلد بالعالم بس عن جد يكون فيه بقى قوانين والناس تلتزم فيها لأنه خلص يعني عن جد قرفنا مش مش مش هيك عم بجنب ساعة يخترعوا هيدا الشيء وساعة يخترعوا شيء يبلشوا ويكفوا كمان عم نسمع فويس
5: لولاتي حبيبي إذا السيارة مصفوفة يعني هيدي ما بتأثر على الحياة العامة إذا مصفوفة بمطرح عجنب هيدي ما بتأثر على الطرقات في كتير قصص بالدولة حاطين على طريق المطار صور لقادة إيرانية نحن ما خصنا فيهم أوكي ومتحدين الدولة وغصم على رأسنا وما حدا قادر يحكي معهم فما وقفت على صفة سيارة لا بدنا نروق شوي مش هيك بيزبط البلد أبداً
0: هيدا اللي كنت عم قوله مش هيك قلت ما بدي احكي سياسة في كتير قصص تخربط خلينا نبلش بالاشياء كمان المهمة لحتى عن جد بلدنا يصير بلد

0: رح نكفي حلقتنا هيك لحتى شو هاي ما وافقت اوكي رح نكفي معكم وكمان نرجع هيك نغير الموضوع خلص سجلنا موقف وخلصنا رح ننتقل لفقرة جديدة
1: صدق او ما تصدق
0: بفقرة تصدق او ما تصدق لليوم لحظة بس تقرا باتريك شو بده قصدي عن السونج اذا وافقت نتجوز بكرة وافقت منتجوز بكرة اوكي حبيبي
2: قلتلي مشكلة يا عباس قلتلي مشكلة
0: عن جد رح نكفي معكم بفقرة تصدق أو ما تصدق اسمعوا هيدي الخبرية قال في بنت قررت تنتقم من حبيبها السابق فبعتت له 100 علبة بيتزا دفعة واحدة وأكيد الدفع عند استلام البيتزا عامة شو لقيمة وسمسومة شو رأيكم بهالانتقام يعني تخيلوا بده يدفع حق 100 وحدة بيتزا شو رأيكم وإذا أنتوا عم بحكي الشباب والصبايا إذا بدكم تنتقموا من حدا أي طريقة بتنتقموا فيها
3: والحب جاني جاني خبني ورماني قابلتو رح عليني شكبني حالي حالي كده
0: بلا دف بيرقص يلا ناطرة منكم على الواتساب على 719-98-9-9-9 وكلكم بدكم تشاركوا مش تقولوا لي عم نتسمع عليك مبسوطين فيك بس نحنا منستحي نشارك كلكم يعني كلكم مساكي مبارك لإلك كمان يا رتروت وأكيد بعدك ظهرة من الشغل ويعطيك ألف عافية

0: نكفي كمان مع بات ونسمع.
1: لا إذا هيك عمرها ما توافق، ما بدي توافق.
0: ميت وحدة بيتزا بدك تبز حقهم بز. لا بس عن جد يعني قدي في طرق هيك شوي مجنونة، إن كان عند البنات أو إجمالاً البنات أكتر عندهم هيدي الخوتنة بالانتقام، يعني شو هالطريقة الاستفزازية.

0: لطيف شو ذكية أنا بهمله ما بعود بعطيه أهمية يعني. كمان رح نسمع فويس.
1: بونسوار أمرور.
0: بونسوار.
1: أنا هالقد صعبة وقال لهم هو إنه مش أنا طالبهم رسمي لا بيرفعوا دعوة علي المطعم وبيحصلوا منا المصاري
0: يا ويلي
1: وهيك بيكون انتقام معاكس
0: معاكس العادة.
1: والله صراحة ولا مرة مفكر بالموضوع أنا كيف بنتقم ما بنتقم إجمالا والله أنا عايش حياتي على رواق اللي بيحبني بحبه اللي ما بيحبني ما بحبه وبعد لا الجلادة انتقم ولا الجلادة الحياة قصيرة لنركز على النيجاتيف انرجي وأهين شي عندي بعد لو مين ما كان الشخص بس حسه تغير او ما بقى مزبوط هيك في عندي سويتش بطن لوقت ما كنت بحبه بكبس هالبطن وبمشي.
0: ولا برافو عليك هيدي احلى شيء الواحد يعمله اصلا هيدي لحالة هي انتقام بحد ذاته انه ما تعود تلكش الشخص التاني. كمان
2: بسيطة مي بيتزا عادي رول على اذا بدنتين بحد شي مواد الاكل وخلي الطرش الاخر يفوت ويتمرع على التواليت.
0: ولو
2: هيك انا منتقم يا روح.
0: ولو
2: اوكي ماشي
0: ولو يا مجدليني ولو ريمو
3: وان لكيدهن عظيم يعني بس بدون كيد وحدا بكيدوه بأساوي بينما نحن اذا

0: هلا دوا اثنين بالبيتزا انا يعني دوا اثنين انه محل الكاتشب مثلا والمايونيز.
1: هاللون العشرة
0: اشتقنا لغنيتك يلا تكرم عينكم.

هذا الوقت بدي كل واحد فيكم عم يسمعنا يبعث لي ويوصف لي نهاره بكلمة واحدة. يلا ناطرتكم. كلمة مش voice، كلمة.

0: محشورين يا باتريك، بدهم يعرفوا شو عم بحكي معك. يلا وما مع أغنية زغليلو لح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم. من بعده للبريك رح أرجع أقرأ كلياتكن شو كتبتولي على كلمة واحدة كيف بتوصفوا نهاركن اليوم. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
3: زي
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفك أنزاب يعني.
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: تبوا خبرونا شو بصير. ايه
4: مالينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: مهرجان اعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني.

0: معكم بآخر بارت من حلقتنا لليوم. هاي أنا قلت قبل البريك وصفولي كيف نهاركم اليوم بكلمة. كاتب لي قطع. أوكي. تنين بزيادة. يعني شو بدك أكتر من هيك؟ بتاع كله. أوكي. هلو. هاي رورو. كان نهاري ذهب. خي شو حلو نسمع هيك. نهاري مشرق. عبد الله. مجعلك. أنطونيو. زفت. معقول. كمان
1: نهاري كان يرون اليوم productive منتج. وسلامة الألفاء شلورة أكيد. وبلا مبروك على التخرج. اختار بيك هاي لدي جي نويل طبعا.
0: مرسي لك يا مجدلينة. يقبرني. هيك كان نهار اليوم. يقبرني. غيرانين من الملك شقي ايه والله. unusable. بالمرة. بالمرة. يا ريت فيني أولى يا رالف. يا ريت فيني أولى. بتونس بيك. أنا بدي أسأل لورا اليوم إذا بتوصف نهارها بكلمة شو بتقلي بما أنه جاية.

0: هلا نسمع رالف شو قال.
1: بونجور يا حلوة، أنا كثير بحبك بس زي بلا أخلاق.
0: أنا ما خصني هيدا، ولادك عم يحكوا. قال حبيبي أنا كمان بحبكن كتير كتير كلياتكن.

بدي ارجع اذكركم للي ما كانوا معي من اول الحلقه انه عندي خبريه كتير حلوه لكم. ابتداءا من نهار الاربعاء رح يكون معنا صديق جديد ببرنامج والعاني، واكيد رح خبركم عنه الاربعاء لحتى تكونوا هيك ناطرين بحماس. بس صدقوني ما بتعرفوا نحنا ما منجيب إلا الأصحاب الحلوين والمفاجآت الكتيرة ناطرتكن من نهار الأربعاء على مدة 10 أيام.

0: لورا كمان لازم نبلش نربح لأعياد بيروت. هلا بعرف انه تقريبا في كم حفلة فولت اوريدي، بس كمان مستمعي برنامج والعاني بحق لهم يعني لو سمحتي. مرسي مليون نعم. كمان رح اسمع من بودز
1: لك رولاتي رولاتي لك. بونسوار بونسوار
0: بونسوارين.
1: تأخرت لأسمع ايه
0: والله تأخرت قدرت
1: لأنه نهار حافل وعراية بنته هذيك نهار عم تقول لمرتي روزي بودي بيقول ديجرومو بالسيارة لا فهاول ديجرومو يعني كل نهار
0: هيدا تعبير عن نهارك كيف كان اليوم يا بودي. استفقدنا لهالصوت الحلو من أول الحلقة، ولكن يلا ختامها مسك معك بودي. بتمنى أنه تكون كان نهارك ونهار كل المستمعين حلو، وتكفوا بقية نهار إن الله راد هيك رايق ولذيذ، لحتى بكرة يكون نهار الثلاثة نهار مليء بالمفاجآت والحماس. لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. استمتعت وانبسطت فيكن قد الدنيا وبحبكن قد الدنيا. كمان بكرة إن الله راد على الساعة 5 كونوا كتار، ما تنسوا. I love you. Bye bye.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية، الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا بالك مرق.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
3: بيروت هوليديز بريزنتس جي مانوكيان and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجه ثابته على اغاني 97.

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل ويك أند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الآخر أي power of manifestation من نون.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبه.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
1: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11، بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان ابعد.
2: تأمين لبنان وسويس.
4: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
6: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروغرامات أغاني أغاني
7: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
5: شو هاي؟
8: أنا بحبك.
5: أنا كمان.
8: باي.
5: هيك بس؟
9: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
5: جونا عيلة
10: من أغاني
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: نعرف قديه بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس، منحمي قصصكن.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي.
2: ولا منحف ولا منحف.
3: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.

0: البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبرو سويس إنشورنس.
1: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاسمك وبعد عندنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: زي بحكولي عنك انك انت دايما
1: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسوق إليك انت ولا بالك مرة.
1: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخر اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبه.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
2: هلأ بدي أشرحنه أنا للسيكوريتي أنه أنا فعلياً خلقت بعشرة 11، بس أمي كرمال أربع سنة مدرسية سجلتني بروان أبعد.
1: تأمين لبنان وسويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنان سويس إنشورنس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
1: ولا منحف ولا منحف.
2: بليلة ما بتنتسى، 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
3: أغاني
2: حب على أغاني

0: إنها الساعة 9 ليلاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.
2: لا

0: Pyongyang live July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11 بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بالوان ابعد.
0: تأمين لبنان وسويس.
5: صارت ستة
6: فتشوا دايما عن فسحة امل.
7: انا عندي اصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي او طائفتنا بس نحن بنحترم بعضنا.
6: ميلينا بتختار الاغاني بكل عناية.
8: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
9: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
6: المسافات بعيد كتير بس أغاني بتقرب المسافات.
10: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحال.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاو جربة تطلعي، أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: Pyeong, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرق.
2: تأمين الحفل لبنو سويس انشورنس.
4: صارت ستة. خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
5: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
9: شفتوا مسرق بيته.
2: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: في مدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. من الحفل لبنو سويس انشورنس.
2: كل ويك اند كان في 900,000 لبناني عم بيغنوا لبنان رح يرجع، والبلد كان من نهار على الاخير اي باور اوف مانيفستيشن من نون.
0: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
3: جدد باسبوري، قلت له جون أشقر عري سجل 25، جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية. تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: هلا بدي اشرح له انا للسيكوريتي انه انا فعليا خلقت بعشرة 11، بس امي كرمال اربع سنة مدرسية سجلتني بروان ابعد.
0: تأمين لبنان وسويس.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنتليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك كستوران في الدنيا وندور.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مليون يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي الناس بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بسهرة شبابية استثنائية الجمعة 17 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.5

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
2: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
3: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
1: شو هاي؟
4: أنا بحبك.
1: أنا كمان.
4: باي.
1: هيك بس؟
5: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
1: جونا عيلة
6: من أغاني
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
6: من قلب بيروت
7: جديد سعد المجرد ومحمد شاكر.

0: الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي. جديد سعد المجرد ومحمد شاكر. سهرة.